0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

جاهز. واحد، اثنين، ثلاثة.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: ألو ألو كحلو.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: دكتورة.
1: راديو رشيد أينما تذهب.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: بيك 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام،
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

Gracias.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم لليتأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد، روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله
8: يحفظك.
10: الرشيد أفهم ما طول اليوم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بلش الحين كم
2: مقطع طرب حاكيكم فيكم طرب يبا فيكم وناسة
1: يلا
2: فيكم طرب
1: يلا يبا
2: فيكم وناسة فيكم طرب وفيكم وناسة
3: يلا
2: وفيكم طرب وفيكم وناسة
3: يلا
2: وفيكم طرب وفيكم وناسة
3: يلا
2: يا سلام وين إقاعات خش

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: عليك بغارة.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

18 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي استقبل وزير المالية فالح الساري، وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أولويات المرحلة المقبلة وسبل تعزيز الأداء المالي والإداري لوزارة المالية، والتأكيد على أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة. قالت وزارة الخارجية في بيان: نعرب عن إدانتنا الشديدة للهجوم الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت الوزارة تضامن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لحماية سيادتها واستقرارها. ذكرت وزارة العدل في بيان أنه برئاسة وزير العدل عقد اجتماع في مقر الوزارة جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة. ووجه وزير العدل خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة تعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية. أفادت لجنة النزاهة النيابية بأن التحقيقات بقضية سرقة القرن كشفت عن ارتفاع قيمة الأموال المختلسة لنحو 8 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة طالب البيضاني أن استرداد الأموال المنهوبة يمثل أحد الواجبات الأساسية التي تطلع بها هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية، مؤكدا أن اللجنة ماضية بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر من أجل استعادة أموال العراق ومحاسبة المتورطين. قال مجلس القضاء في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بحث مع وزير الكهرباء علي السعدي وهيب آليات متابعة الدعاوى التي تخص الوزارة المعروضة على المحاكم. أخيرا، قالت الخارجية الإيرانية إن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لواشنطن، وأضافت أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام.
1: جنة جنة جنة بحرين يا وطننا، سعودية يا وطننا، العراق يا وطننا، الكويت يا وطننا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يرادي سولف ويا أحد،
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح،
7: وهنيالنا بيك.
8: الله يحفظك،
7: نكتب شو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس البرلمان ووزير المالية يؤكدان أهمية اعتماد رؤية مالية تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير الكهرباء الدعاوى التي تخص الوزارة المعروضة على المحاكم. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين، وتعلن نشر فرق خاصة خلال العيد للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرة مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. ترامب: مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح لهيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالأعداد والتقديم على وي رافقني بالإخراج اليوم شنو يا أبو علي أبو سلا أبو الأولاد أكيد ويانا عمار كامل

إذن تحية لكل مستمعين اللي دا يشاركونا ويسمعونا، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس باسم الرشيد. وتحية لكل اللي دا يشاهدونا على البث باسم إذاعة الرشيد، تحياتي لكم أكيد. شكرا، حب كبير لكم، شكرا. شنو هاي الكلمات الحلوة بعدنا بداية البث، يا الله. تحية لكم جميعا. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. اكو شيء مكتوب بالماد بال يعني خلينا نقول الاكسباير، عافيه. يعني اكو ناس كلش تصير عندها يعني قلع، خصوصا الاكسباير. انا وحده من الناس يعني ما اقرا الاكسباير مالته وهاي الاشياء. هسه احنا ما عندنا قبل بالاسواق، ما عندنا ثقه بثقه قبالك، ما اعرف انه انت تتابع هذا الموضوع. اليوم راح اسالكم سؤال. طبعا العلاقات الاجتماعيه كلها نعرفها، اكو العلاقات الاجتماعيه تكون يا اما الاهل، يا أما تكون الأصدقاء، يا أما تكون زملاء العمل. دائما أقول لكم فرقوا بين الزميل والصديق، صديق واحد والزميل. زملاء العمل أو أصدقائك اللي هم مقربين، أو خلينا نقول العلاقات العائلية اللي هي الأزواج. لو كان أكو خلينا نقول يعني مدة صلاحية لهذه العلاقة، طبعا كل واحد يتصل بيه يقول لي يا علاقة يختار إنه تخلي يخلي لها مدة صلاحية، وش قد راح تخلي مدة الصلاحية؟ يعني تعطيني وقت نقرأ إحنا إنه كتبون هيك تاريخ بهيك يوم بهيك شهر بهيك سنة. هذه اللي على المواد الغذائية وغيرها أو على الأدوية. فاليوم خلونا هيك شوية يعني ما أدري شو يسموها فانتازية، أسئلة فانتازية. فلو كانت أكو مدة صلاحية للعلاقات اللي أنا ذكرتها، إيش قد راح تخلي مدة؟ وطبعًا تختار لي نوع العلاقة اللي راح تتخلي لها مدة. سواء واحد يجي يقول مثلًا اختار والله الزمالة، يعني ما تعدى حتى لو انا داومت 10 سنين بنفس المكان، خليها تكون 3 سنوات خلاص، يعني مجرد هيك هلا وهلا، مو بالضروره اتعامل وياك كلش هواي اوفر. لان انت هيك هي 10 سنوات بعد صار صديقك، يعني تشوفه يوميا، يعني خلاص تحول الى صداقه. فالمهم شنو هذا؟ اكو واحد ما ادري ايش بيه، نفسي تتعبانه. فاليوم هذا سؤالي لكم، انه لو تخلون مدة صلاحية لعلاقاتكم، ايش قد راح تخلوها؟ بنفس الوقت تختاروا لي نوع العلاقة اللي راح تخلي بيها مدة صلاحية. ارقامنا 0780211 6177.

0: اوكي يلا نا.
1: الو مساء الخير.
0: سكتني عم. الورد
1: يعطيك قادر وكل المستمعين.
0: شكرا. شو اخبارك؟
1: لا على العال.
0: شو لا الحمد لله. انت مو زين ده نقول لك شلونك؟ لا الحمد لله شن. يقول لك لا انت شو الحمد لله.
1: لا والله الحمد لله. والباحة جانا خبر حلو عن ريال.
0: ايش بيهم؟
1: بشر وين جانا واخو جماعة يضجون عنده.
0: تعالج الاسد تعالج يعني شن؟
1: لا الحمد لله. شوفي الموسم الجاي بخير موضوعكم راح يصير. وضعكم شو راح يصير؟
0: يلا نشوف ليش لا. احنا مش عندنا لعبون بقى واحد شعدنا. يلا سيوفي سمعت سؤال؟
1: نعم أكيد.
0: يلا قل لي
1: ايش
0: تختار أول شيء؟
1: أصدقاء التواصل الاجتماعي دول يعني تمام بس مو معقول حخليهم صلاح سنة سنتين بيت شتير يعني
0: قصدك يعني. الأشخاص اللي ممكن أنه تتعرف عليهم على السوشيال ميديا ممكن انه تقول سنة وسنت زين ليش اصلا دخلتهم بحياتك سنة وسنت ليش تطلعها هي
1: يعني ما اعرف هي من انت العلاقات من السوشيال ميديا اكيد انت تتعرفين على الناس مو معقوله يعني مقطع على العالم كله مو صحيح
0: واقع
1: حصري جدا فقلت لك هو سنة سنتين راح يصيرون اكسباير لان ما حتخليني مثل ما نقول اصدقاء النخبه دول راح تعتمدينهم
0: طيب
1: ويظلين وياك سنوات مو صحيح؟
0: صحيح
1: اكل العلاقات العائليه لها ما لها صلاحيه مفتوحه مثل ما نقول ما معقول نخلي يعني الاخويا او ده احد ابوب عائلتي مثل من مده واسوي كسبه اتخلص من عنده مو معقوله فالعلاقات العائله لا صلاحيه مفتوحه للاخير يعني
0: اوكي يعني خلينا نقول حدد لي قول لي اصدقاء السوشيال ميديا
1: ايه السوشيال ميديا اصدقاء التواصل الاجتماعي
0: هذول يعني خلي لهم
1: قلت لك شيء ثلاث
0: سنة يعني. سنتين اوكي طيب
1: يعني هاي ثلاث سنوات يعني اكيد راح يصير هناك سبايرنتون
0: اشكرك نورتني شكرا
1: شكرا
0: عيوني انت شكرا هلا وشلونك عبوره هلا عمري هلا روحي زين الحمد لله بس يعني دقيقه خلني اوضح وين اكواني طبعا اذا انتم افكاركم تروح لغير مكان هاي تخصكم صراحه يعني بس اني ليش يعني هي اسمها اليوم انت علاقتك مع اهلك علاقتك مع صديقك علاقتك مع اختك علاقتك مع اخوك اسمها علاقه يعني من واحد يقول لك يا بشلون علاقتك ويا ابوك شنو معناها يعني اكو تواصل بينك وبينه لازم فشي موجود موضوع العلاقه يعني فليش كلش وقفتوا على هاي الجمله او انا ذكرت كل العلاقات الاجتماعيه بكل انواعها علاقه الاصدقاء الزماله الزوجيه علاقتك مع اهلك علاقه الاخوه الاقرباء هاي كلها اسمها علاقه ترى يعني لا توقفون عند شيء معين واحد يلا عندنا اتصال الو
2: الو مساء الخير
0: مساء الورد هلا والله
2: الو عبير شلونك
0: شلونك انت
2: والله بخير انت بخير تحياتي لك تحياتي الله اليوم شمس طالع
0: الا انا طالع
2: انت الموجوده
0: يا عيني
2: طبعا صدق قاعد اقول لك شيء هو الجمال له خطر انت اخطر وحده ذولي بدون
0: فرق.
2: العائله لا العائله
0: بالخطر. عائلتك انت
2: بالمناسبه الاقارب انا حاسبهم يعني أغلبية الأقارب حاسبهم حالهم حال الأصدقاء أيضا فيهم أكيد باير وفيهم مدة صلاحية
0: زين هسا حدد لي نوع العلاقة قل لي هاي العلاقة دخلي لها مدة صلاحية وهل قد سنة يا هي وش قد
2: أهلي والأصدقاء يعني لو
0: كيفك بكيفك ما أعرف أنا ما لي علاقة قلت لك الأهل
2: لا صلاحياتهم يعني
0: والله افتهمت أهلك عمي إلك ما لهم صح
2: هسا
0: طلعهم
2: إيه؟ الاصدقاء يعني هو حسب الزين اللي بيهم الزين هو حيطول الفتره ما يعني بقت الشغله يمه مو يمه يعني
0: وسام
2: عيني
0: وسام بتعصبني وسام
2: لا لا اهم شيء الاعصاب
0: زملاء العلاقه الزوجيه
2: اي مو قلت لك اصدقائي
0: انطيني واحد علاقه الاصدقاء ايش قاعده تخلي لها إيه؟ مده صلاحيه ايش قاعده تخلي مده
2: تمام تمام ها بصوره عامه يعني خمس سنوات
0: خمس سنوات اوكي ليش اختارت خمس سنوات
2: يعني مجربتها صار لي تقريبا 6-7 سنوات دا اشتغل ودوام وكذا فاكو ناس طولت تقريبا هالقد يعني
0: طيب
2: بس اكو ناس استمر اكو ناس راحه فقلت لك ان اعطيت مدتنا خمس سنوات تقريبا
0: اوكي شكرا وسوم
2: حياتي لك يا وردي مع السلامه باي باي

0: تحياتي هلا قلبي، باي باي.
1: عندك اخوان؟
2: اي احنا 7. هو انا الوحيد يعني له.
0: يلا عندنا اتصال. الو، شكرا، التوفيق لكم جميعا. ها منو خابر؟
3: الو،
0: يلا يشيل من ذنوبي حتى يحكي علي.
3: الو،
0: هلا.
3: الو،
0: اي هلا، قلت لك هلا، يعني مو بالضروره اقول الو.
3: تعالي يمنا، والله مخيمه.
0: شنو قصدك هسه؟ زي احسبها زين انه اني شمس وكذا، لو عش احسبها؟
3: اي والله، والله مخيمه، فيتامين دي.
0: ايه اجواءك بالعافيه عليك. شنو اخبارك محمد؟ تمام،
3: انا تمام الحمد لله.
0: بحيث حتى اشرب الشاي مالتي، شاي حليب، تخابرت بحيث صرت نقصه، يعني ما اقدر لا اشربه ولا اقدر اكمل حديث ولا اقدر اذب الكوب. تشوف انت حتى بهاي
3: شو السالفه؟ ايه ايه، شكو شبيه شنو غراب؟
0: لا حشاك، لا
3: شكو.
0: شلونك؟ احكي لي اول شيء.
3: طلعت الشمس، بس حكيت وياك طلعت الشمس.
0: انت شو تضحك وتحكي؟ انت لو تحت لو تصبغ علي، لو تصبغ
3: اني قبل اني وسام.
0: يا يحكي ليش؟
3: العفو.
0: اي عافيه.
3: والله يا عبير، بالنسبه لموضوعك اني ما عندي وقت محدد. اهلا ومرحبا بجميع العلاقات.
0: شوكت ما اني يعني امتص ما يملكه الشخص المقابل انهي علاقتي بي. اوكي فهمتك.
3: ممكن اود اكمل وجهه نظري؟
0: اي كمل وجهه نظرك، تفضل.
3: شوكت ما هو المقابل بتصرفاته وباخلاقه وطوط ويحدد
0: زين. اوكي والله فهمتكم اني، بس اني سؤالي كلش واضح. اني سؤالي يقول نا. يعني انا مدى احكي هسه اذا قلت لي كل
3: يعني عبير
0: لي...
3: عبير دقيقه،
0: اذا قلت لي الاصدقاء بس محمد دقيقه، اذا قلت لي الاصدقاء اكيد مو كل يعني ما لها علاقه. اكو اصدقاء لا والله يعني ليهم في بعض الاحيان، فهم؟ اكو اصدقاء ممكن انه لا مجبر. اكو بيناتكم عشره زاد ملح وهو ده يغلط وياك، بس انت من باب يعني بداخلك تقول لا والله ما يخالف توقف بعيني هيك موقف، ما يخالف توقف، فهمتني؟ فتستمر.
3: والله كل شيء ما يوقف بعيني.
0: انت مو انت، انت طبعا حاله يعني ما لها علاقه بالموضوع هذا، يعني ما لها علاقه.
3: اهم شيء بدك ترتاح. يعني شنو
0: هسه ما راح تختار لي نوع العلاقه اللي ممكن تخليلها بها مده صلاحيه؟
3: لا يعني دقيقه، مثلا نعيم.
0: اي
3: نعيم هذا التلاف، تعرفت هذا تحطي له صلاحية هذه؟
0: إيه.
3: أكو ملفي.
0: ما حجيت بعيد عن غاياتك أنت، يعني ما لها علاقة.
3: لا والله الصدق غير الصدق ما أخلي صلاحية. هو تصرف، إذا يغلط بحقي مرة بالثانية أقول له روح. طيب. أعرف شلون ألبس تشينكو عليه.
0: طيب أوكي، شكرا إلك.
3: أهلا وألف عافية. شاي كرك هو شاي حليب؟
0: شاي حليب، ماكو شاي كرك.
3: طلعت شمس والله هسه صار الصلاح. والله طلعت شمس.
0: باي باي.
3: سلام.
0: يلا عدنا اتصال. اي فت كلش. اي والله هسه شو اقول عني. يلا الو. الو. بس هو ورده مال الله محمد. ورده مال الله حمامه. يلا الو الو الو، قطع الاتصال. طيب خلوكوا ناس يأيدوا 100%، أكيد أكو معارض، لكن هسا إحنا بالعامية بقعداتنا ويا أهلنا كذا، تشوفون مثلا خلينا نفرض بيت الأب، تمام؟ كل جمعة كل خميس الكل هناك موجود، الكل كذا الكل كذا، بس إذا توفت الأم والأب، تمام؟ هذا البيت ينسي، خلصت الصلاحية مال هذا البيت أمانة، يعني من باب أنه ابو البيت او كذا او الروح ما موجوده بيه، فهاي هم مده صلاحيه. يعني انتوا بس فهموا سؤالي بالطريقه الصحيحه. اني يجي واحد يقول لك لا والله انا خلي يكون صديقي بس يعني لا كلش يطول وياي، لانه في بعض الاحيان يقول لك المده اكثر تتعرف على الشخص اكثر، خليني راسم عليه صوره حلوه، خاف برا سنتين يتغير وهاي الصوره تخرب. فبالتالي اني سؤالي يقول لو كانت العلاقات، ذكرتها العلاقات الاجتماعية عموما، علاقات الأصدقاء، علاقات الزملاء، علاقات الأحبة، علاقات الزوجية، علاقتك مع أقاربك، أوكي؟ لو كانت لها مدة صلاحية، إيش قد راح تخلون المدة وبنفس الوقت تختاروا للعلاقة اللي تخلونها مدة صلاحية، الأكسباير اللي إحنا نقرأ. أرقامنا 07802111411.

0: 5 و 07802116117. آسيا سيل 0770114115. يلا. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلون الست حبيب؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: الحمد لله. ويا أبو حمود زيون الست.
0: أهلا يا أبو حمود، شو أخبارك؟
1: الحمد لله ست.
0: شنو أمورك، تمام؟
1: بخير والله، إذا أنت بخير.
0: نو. يلا.
1: الله يسلمك، النور نور ست.
0: يلا أحكي لي، قل لي.
1: علاقات العمل.
0: حلو، حبيت. هسه إجابة عادي.
1: وقت منتي العمل.
0: إيش قد تنطيها مدة؟
1: مفتوح.
0: ايش قلت شوكت ما انت شوكت ما انت هيك تنوي تبطل خلاص تنتهي
1: يمر اي ست مرحله خليق خليق للاي مثلا خلينا نجيب لك مثلا بداره موظف اذا نقل بغير داره خلينا نقول بهاي الداره 20 موظف راح ال 20 شخص راح يتواصل وياه لا يتواصل لواحد لو اثنين وال 18 ينسون حتى هو ينساهم فراح شو تصير يسموها علاقات العمل
0: اوكي
1: وما عارف طيب اي هذا مو صديق
0: يعني بين الزميل والصديق صديق واحد والزميل العمل
1: يعني يقول هذا صديق مو صديق هذا أستاذ
0: صحيح
1: هذا زميلك بالعمل زميلك بالشغل إيه صديق ترى اسم ترى كبير
0: طبعا أكيد
1: والله طيب. اسم كبير
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتني باتصالك أتمنى لك يوم حلو ست. شكرا عيوني مع ألف سلامة باي باي يلا اتصال آخر ألو
2: ألو السلام عليكم
0: أهلا محمد عليكم السلام
2: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله تحياتي ليش تحياتي المخرج
0: ميت هلا شنو أخبارك؟
2: منورتنا اليوم
0: شكرا كلك نور يلا احكي لي
2: والله أنا أقول ست عبير هم العمل
0: إيش قد تخلي لها مدة؟ مثلا استمرت مدى الحياة خلص بعد صار وياك هو مدى الحياة بس أكو واحد يقول لك لا أربع سنوات؟ حتى لو ما تنتهي عملك انت تخفف العلاقه معه
2: اربع سنوات اجت من باب الجامعه جامعه ما اربع سنوات تنتهي
0: زين
2: انا جيت من باب يعني من باب الجامعه انه اربع سنوات خلص
0: طيب اوكي اربع سنوات نعم. لعلاقات الزماله داخل العمل انت استمريت بالعمل او ما استمريت خلي لها اكس باي اربع سنوات
2: طيب يعني خلص اربع سنوات وهاي
0: طيب انا كلش اشكرك نورتني شكرا محمد باي باي سد ابو جي محمد نظام تركي ماكو الو ماكو باي باي

0: الو،
1: مساء.
0: اهلا، مساء الخير. الحمد لله، انت شلونك؟ لا
1: والكراهيه،
0: لا بس انتم مرات يعني بالحديث ممكن بناخذ مواضيع وهاي تقول انا يا ريت لو ما عرفت شخص او يا ريت لو ما استمريت وياه او مثلا يعني هاي نحكي بيناتنا يعني
1: عوائل. مثلا انا يا ريت ما عرفت
0: وميض، يا ريت ما عرفت وميض، ادعوف وميض خطايا الرجال بيكم وياه.
1: لا بعد اقول يا ريت يا ريت
0: يعني ليش؟ فخلص لعل ليش يعني
1: حبيب الرجال كبير وكل من بعود احنا صراحه
0: انا راح هذا الرجال راح ينهو طبعا والله نهايته على ايد هاي الشله نهايته على ايد هاي الشله والله راح يدخلون خطيته.
1: انا ما ادري ايش قال هاي الباحث الباحث
0: اي
1: خابرت التواميض حبيبي قبل الجروب سويت له هاي جزيت له فويس التواميض حبيبي بالصمامه قالوا بس تعرف ما بينزل هو كان مغفل أنا رجال كبير وخاف علي ترد خاف علي ثاني يعني فوق ما خايف عليه إنه بيحكي علي
0: زين
1: وإحنا الملك عود نحن شلة لسان حالة شلة
0: لا يعني دعوفوا يعني بن علي بالجروبات الخاصة مالتكم تحكون علي سلطان ما يدافع طبعا عنه سلطان وياكم
1: يعني احنا بالنسبة لنا غير خايفين عليه
0: زين اخذوا من باب رجال كبير يعني على وشكل فخطي
1: احنا هنا المشكله
0: احنا
1: قاعدين وهناك والله
0: خدمان شلون زين هسه انت تريد تسوي انت تسوي على يعني اكسباير لعلاقتك مع وميض
1: بالضبط
0: ايش قيل
1: النوم
0: اي
1: يعني
0: ايش قيد
1: اسبوعين
0: وتنهي وميض لانه رجال تعب مو مال يطبخ بعد ويوقف على الطباخ فما تردوا بعد ما يفيدكم اعرفه انا اعرف اي اوكي
1: يروح يطلع عليه الفرن ما بينحل
0: يلا هسه نعوف وميض هاي احكي لي جديات والله
1: جديات عندي علاقه العمل منطيها مدل
0: حتى لو كنت مستمر بالعمل
1: والله حتى شهر الثامن وان يعني
0: ها انت منطي اصلا انه خلاص انت بشهر الثامن راح تنتقل الى عمل اخر هذا عملك انتهى
1: بالضبط لان مشاكل وتعرفين نفاق وقيل وقال وما اعرف شنو خصها مجتمعنا يموتون على هاي السوالف
0: زين
1: يعني خلص الثلاثة في شهر الثامن واحد يعني واحد ثمانية أسلم راتب ببطل
0: أوكي طيب
1: إيش فمنطيهم منطيهم أربعة واحد ثمانية
0: شكرا لفضلك الكبير عليهم يعني شكرا
1: صحيح ما
0: نعم ما يخسروا صحيح
1: ما يخسرون
0: صح طيب أنا كلش أشكرك نورتني أتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني باي باي تصل آخر عنه ألو
2: هلو صباح الخير
0: اهلا اهلا اهلا ناس
2: المتابعين
0: هلا والله شلونك
2: شنو اليوم السؤال ما فيش اول شيء صار شوي بدي اسوي مشاكل يمكن اعتقد
0: ليش هذا يعني هذا مو مشاكل هذا
2: لا, لا لا لا لا مو هاي مشاكل عادي ما الدوام وما الشغلات بس
0: هسه أنا طبعا لحد الان يعني قليل او مو قليل يمكن واحد او اثنين جاوبني الجواب اللي هو ممكن يكون يعني واقعي بصراحه بس أنا سؤالي والله مدى أضمن الكل أنت من تقول لي أصدقائك مو كل الأصدقاء بس أكو علاقات بعض الأحيان صداقة أنت يعني تقول له بيها مدة صلاحية أفضل يعني نكسر هذا مال إنه طيبة القلب وإنه أنا والله عرفه يعرفني بيناتنا زاد وملح وهاي الأشياء أكون هيك يعني مباشرة أكو ديليت يصير للموضوع وخلص وصلت الفكرة مرات أكو ناس يغلطون بحق إنه هواي بس أنا أقول لا ما يخالف هالمره خطيه ما يخالف وادى وقفات هواي ما فهمتني اما العلاقه اللي راح تختارها تخلي لها مده صلاحيه يا علاقه
2: هي العلاقه الدراسيه
0: هي مده صلاحيه هي بيها هاي منها وبيها يعني
2: بيها صلاحيه منتهيه عندي أيه. واحد هسه بصف راح انهي علاقتي وياه أيه. من هالاسبوع
0: حلو
2: هذا اول واحد
0: هذا المسافر تحياتنا
2: هذا المسافر صراحة انهي
0: علاقة زي الاعلان محتاج الى صديق زين بعد
2: العلاقات طبعا الزوجية همي انا
0: هنا نسوي ستوب وشنوقف لحظة صمت اوكي فقل لي ليش علاقة الزواج تريدون تخلون طبعا تحياتنا اكيد دكتور علي هماتين كتب لي المفروض عقد الزواج بتاريخ نفاد ليش
2: نوبات الرجل يطيح يمرأ يعني انه التجربة اللي يخلي لفت حجز وقت معين جرت

0: جرت ما جرت في
1: اقول لك انت ما صار لك سنتين مدى ثلاثه من تزوجت
0: مو ما موجود ايش فيه
1: عمي بعدك تقول يا الله ما صار لك هوايه صدق كذي
0: مو موجود
1: ايه فايش قد تخلي زين ايش قد تخلي
0: من وجهه نظري
1: ايش قد تخلي المده
0: لا لا على هذا لا ان شاء الله مسوحه باذن الله
1: راجع كلامه شاف نفسه قال لا
0: لا مواد حافظه معلبات
1: اقول لك صفنت قلت لا ما يصير يعني سنتين وثلاثه واقول هيك بعد ورا 10 سنوات اقول اي ادري شويه الضمير الضمير تحرك
0: شوف انا وجهه نظري هي مو تاريخ اكسباير انا وجهه نظري انه سوء تخزين اي
1: زين اوكي
0: اي فسوء التخزين اذا خزن بطريقه غلط اكيد راح ينذب يعني حتى لو اكسباير بعدها ما عابر
1: ماشي شكرا لهذا يعني هسه هذا صديقك بعد راح تنتهي هسه علاقتك بي
0: ها لا لا هذا حيدور يا معا
1: هاشي هاشي هاشي جدت صح والضمير وياي هسه منافتهم ماكو مش تناقض اكو تناقض بالمشاعر عدة تحياتنا يلا اتصال اخر شو وقت تحلي خبزتك يا مسمعنا اغنية
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: أسعد الله أوقاتكم بالعافية والصحة
1: شكرا للجميع يا رب أشكرك عزيزي من وياي
2: وياكم المستمع عمر موسى
1: أهلا وسهلا نورت
2: مستمع أول مرة يحتفل
1: عيوني على رأسي نورتنا إن شاء الله ما تكون آخر مرة
2: مرحبا بكم
1: طيب يلا قل لي إيش راح تختار أي نوع العلاقة اللي ممكن تخلي لها مدة صلاحية إكسباير ألو
2: العلاقة اللي أختار لها مدة صلاحية المصلحة اللي عندها مصلحة
1: سمي لي إياها أخوة عزيزي ماكو علاقة مصلحة لا فهمي بس افهمني أنا حاطة علاقة اجتماعية مع عائلتك هاي أكيد ما راح تكون بها إكسباير علاقتك مع أقاربك علاقتك مع أصدقائك علاقتك مع زملائك إيش قد يا هي من عدل راح تختار تخلي لها إكسباير وإيش قد
2: والله أقول لك يا علاقتي مع أقاربي راح أخلي لها إكسباير
1: إيش قد تخلي مدة
2: مدة قليلة
1: يعني طيني سنة سنتين شهر شهرين
2: لا والله فعلا هلا شهرة
1: أسبوع شنو أسبوع وها هي راح تطلع من العائلة شو من هفت راح تنجرد من عدو بس عند هفت
2: أيوة ما راح أطلع كامل من
1: طيب
2: جربتهم كل شيء طلع كل شيء ماكو
1: أوكي تحياتي لك نورتنا أكيد كل شاكرة
2: تحياتي شكرا لكم
1: سلطان مثل ما قلت أي والله صحيح أي والله سلطان يقراني الرجل يلا عدنا الو الو الحمد لله والشكر اشتغلت الاغاني عدنا الحمد لله والشكر نعاد شنو
3: ابيع لك وبعدين اشتريت مويه بالجمله وابيعها حلو واخذت دباب صغير يعني موتور صغير وفتحت بسطيه صغيره واخذت دباب اكبر عشان انقل الاغراض وجمعت سنتين وفتحت محل ولك بابا تشين شلون جمعت واخذت هون شلون
1: هذا هو ميض بعد له سنه يقعد يشيل من جماعته هوايه حتى
3: وجمعت واشتريت
1: يذكر انتصاراته بالحياه
3: والله مو هيش الحياه يعني انت ما تصرف فتحت حساب وبعت كل شيء واشتريت شرفه تاو جديد بابا
1: والله ايش بيقعد هو وقاعد يما شو اسمه حميد ابنه

خلينا نكون جسر محبة يعني ما بيها شيء، إذا سوينا خير بخلاف هاي الساعة أستاذ أمهر. يلا طبعا عندي مشاركة من دكتور علي يقول: العلاقات العائلية والشريك والحبيب علاقة أبدية، علاقات العمل والمدرسة وظروف الحياة المتغيرة من تسكن كل فترة بمكان ممكن أنه تبقى محافظ على 10% من عدها بس والباقين ينتهون. تمام يلا اتصال. لو قلت لي أقول الأرقام أنت إيش قلت لي أنت؟ أوكي 0780211115 و0780 سلطان عوفني 0780211617 آسيا سيل 0770111115. مساء الخير تستعبير، مساء الخير تحياتي لكم جميع مستمعين أشرقت تستعبير وتوفيق يا رب. شكرا زياد، نعم عشان ما أشرقت، أشرقت النص وثلاثة أرباع.

0: يلا بعدنا بتواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بموضوع حلقتنا اللي يقول لو كانت العلاقات الاجتماعية عموما اللي أنا ذكرتها طبعا تنقسم إلى أقسام: الصداقة، الزمالة، الأقارب، علاقتك الزوجية، علاقتك مع أبناء، كلها كلها كلها ممكن هي تكون ضمن شيء اسمه العلاقة الاجتماعية. فاليوم أي علاقة راح تختار بأنه تكون بيها مدة صلاحية إكسباير، وشقد بنفس الوقت تختار المدة، يعني هاي دائما نقراها احنا، ممكن تكون سنة، ممكن تكون سنتين، ممكن تكون شهر، ممكن تكون ثلاثة ايام، كلش طبيعي. فراح تختاروا لي نوع العلاقة، وبنفس الوقت تقولوا لي انه كم المدة اللي ممكن انت تخليها لانهاء هذه العلاقة. ارقامنا 07 8 02 02 11 4 1 1 5 و07 أدري بيك والله أدري. هسه لو أزهر قدامك من أزهر من أزهر أزهر ما تطلعني فاصل أعرف. أرقامنا 07 8 02 11 4 1 1 5 و07 8 02 11 6 1 1 7 آسيا سيل 07 70 11 4 1 1 5.
1: واحد راح يشتيها تكرم كلب، فلقى واحد مبسط بثلاث كلاب، سأله بيش هذا ولد كلب؟ قال له 3000 دولار. قال له شنو ميزاته؟ قال له ما يخلي حرامي يدخل البيت، مستحيل. ثاني بيش؟ قال له 5000 دولار. قال له شنو ميزاته؟ قال له هذا يشخص الحرامي وهو بالشارع لزمه قبل لا يدخل البيت. ثالث بيش هذا الكلب؟ قال له بشده. قال له شنو ميزاته؟ قال له والله ما ادري، بس دني اثنين هنا قال له الاستاد.
0: وانا عبالي مطلع فد نصيحه فد شي اقتباس حلو، انت شلون بك انت؟ يلا اتصل. والله ما ادري. الو
2: الو
0: سلطان، انت تسمع سلطان. الو اهلا، من وياي؟
2: مساء الخير ابو مساء. محمد من بغداد.
0: اهلا يا ابو محمد.
2: هاي اول مره اتصل بك، بس الامانه برنامجكم عجبني
0: عزيزي
2: اليوم،
0: شكرا.
2: يعني في فد ميزه تفيد هذا المجتمع بالوقت الحاضر.
0: شكرا، كلك ذوق، اشكرك، تسلم. شهاده اعتز بها اكيد. اي
2: اكو علاقات اجتماعيه احنا هي مو تندرج كلها العلاقات الاجتماعيه مثل ما حضرت تصورتيها، الجماله والصداقه والعائلة. تدرين العائلة حالة استثنائية بغض النظر عن التربية، وهذا فد شيء يعتبر. بس أنا بالنسبة إلي يعني أنا عمري صرف بالمناسبة،
0: العمر كله إن شاء الله يا رب.
2: وتدرين صاحب خبرة بهذا الموضوع
0: أكيد طبعا
2: للأصدقاء. يعني ما مخلي إكسباير، ليش؟ الصديق من يوم تنهي العلاقة وياه، والموقف اللي يسوينه بات العمر كله طول الإكسباير وياه.
0: مو أنا قلت قبل ذكرت كنت مع يعني سامن من بداية الحلقة، قلت أكو أصدقاء حتى لو يخطئون بحقنا سوري مرة مرتين، بس أكو مواقف ممكن إنه تشفع لهم، إحنا نسميها عندنا بالعام، يقول لك لا والله أنا في يوم من الأيام هذا وياي هيك وقفة. فهل هذيك بس بعض الأحيان هم ما تتلوم نفسك تقول لا خو ما لزمني بهاي اللزمة، يعني خلاص هو يغلط بحقي يغلط بحقي، بالله أنا بعدني دا أذكر الموقف الحلو اللي سواه وياي. في بعض الأحيان تجينا تراودنا هيك يعني أفكار.
2: الحلو هو طبعا طبعا هي حياة هاي وبين استمرارية.
0: نعم.
2: هو مثل الإنسان العدارة صيد. شوف بغض النظر نوباتك وموقف كبير وموقف صغير،
0: صحيح
2: موقف الكبير تشقد يخطأ حتى يقوم يأخذ من عندك
0: عفية، هو هذا اللي أذكره.
2: يقلي
0: فأنت مراتك تقول يا ربي يعني دخل الكره داخلي اتجاه هذا الشخص، لأنه كافي، لأنه هو أوكي موقفه حلو، بس مو معناها أني خلاص يعني يستغني بهذا الاستغلال مثل ما ذكرت. ممكن
2: تقول خلي دقري دقة مو زينة حتى يأخذ من الرصيد العدل.
0: طيب زين، يعني
2: الثانية الأجمل وأرتب علاقة وتستمر اللي ما تنبني على أي مصلحة، وهاي ما موجودة بس عند الصديق الوفي وإن كان نادرا.
0: نعم.
2: يعني حتى احنا نقول هسه أو قبل، هو قبل نفس الشيء، الصديق الوفي ما تلقاه بكل مكان، يجوز تطول صديق أنا أسميه أو أصفه خوش وصف مثل حزام العماني للسيارة. حزام العماني مال السيارة هو محسوب عليك بفلوس بالسيارة وتلبسه وما الله يقدر عليك شيء، يجوز العمر كله أنت ما تحتاجه،
0: صحيح.
2: بس العمر كله يجوز الموقف تحتاجه.

0: محتاجة ينقذ حياتك.
1: صح فعلا. طيب
0: فأنا أسمى الصديق والموقف للصديق مثل حزام الأمان.
1: طيب يعني أنت بهاي الحالة ما عندك ممكن أنه أكو علاقات ممكن تخلي لها مدة صلاحية؟ لا، كلها هي تعتمد على المواقف وترسم مدة صلاحيتها عبر المواقف.
0: ما تقدر تحدد، يجوز تساعد علاقة ويا حضرتك.
1: نعم.
0: وبالأيام الرصيد يصعد يبدأ.
1: صحيح.
0: شون لك سبير أنا مخلي له فت سنة.
1: صح. أي
0: وانت
1: نعم.
0: رصيد صعد.
1: صحيح.
0: شون؟ يعني تدرين أكو أسئلة ما تجي مقاربة الأرض.
1: طيب يعني بعض الأحيان تراودنا هاي الأشياء بداخلنا، وطبعا سؤال مو حقيقي ولا سؤال ممكن يصلح ولا ممكن يصير. يعني دائما نقول إحنا ممكن نسأل أسئلة تشوفوها هي مو واقعية، فعلا مو واقعية، مو وياكم يعني ماكو شيء، ماكو أي علاقة اسمها بها اكسباير، ماكو هيك شيء. أكو مواقف وأكو أشياء تحدد إنه هاي العلاقة راح تنتهي أو راح تستمر ببرود أو راح تقوى. يعني اكو ثلاث مراحل بكل العلاقات العموم، حتى العائليه اللي هي اقارب، ماذا اقصد عائليه بيتك، لا حتى الاقارب اليوم تحددها المواقف، تحددها يعني هواي اشياء، فبالتالي اما تبرد يا اما لا والله تكون باعلى مستوياتها، بس مال انه تنتهي اكسباير نهائيا وهيك وتحط مده يعني اكيد مو واقعي، ابدا مو واقعي يعني. فهمتني
0: الطرفه ضحك بيها وضحك المستمعين طبعا.
1: نعم.
0: بالمناسبه تستاهليها لان انت انسانه مثقفه.
1: اشكرك اشكرك.
0: انا عندي اربع نساء.
1: نعم.
0: من تزوجت اول واحدة بقتها بال85 والله رزقني من كلهم اولاد ابطال الحمد لله والشكر وعائله
1: الحمد لله
0: يعني حافظهم كلش.
1: طيب
0: بس سأليني قولي لي أول وحدة أنا من خذت عليها 30 سوان وراها هي رصيدها قل وزاد المفترض عن الماشية أن يقل وعلى وفاية وهي سويدة أمر
1: أي يعني أنت ما عندك إنهاء العلاقة، أنت عندك تكمل فوق العلاقة ما عندك أكسواية.
0: الرصيد صار لي اليوم يخليني ما أقول خير حبيبي إذا ما أقول للخير.
1: والله عاش
0: الاول وحده.
1: اي حلو هاي امك، اكو غيرك؟ لا والله الاولى بعد خلاص هي تبقى. طيب يلا ان شاء الله يا رب الصحه والسلامه لك ولعائلتك يا رب ان شاء الله. شكرا اشكرك. شكرا عزيزي. شكرا شكرا عمار. وقت يلا اخر اتصال بس اتمنى يكون سريع. الو
2: الو
1: نعم
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: اهلا ستعبير.
1: حبيبتي الحمد لله تمام عمري، نورتينا. بس شويه تعلي لي صوتك ومن وياي.
2: اني دكتوره سوسن.
1: اهلا وسهلا.
2: اسمع لك احيانا لان شويه وقتي اليوم طالع من وقت فلهذا صدف.
1: حبيبتي اهلا وسهلا، اكيد اعتز بسماعك عمري، نورتينا. اي دكتوره احكي لي بالله، اكيد عجبك الموضوع فبتخابري فقولي لي.
2: بالنسبه لبعض التعبير الاكسباير احنا ما نقدر نحطه بكل العلاقات، المفروض احنا نحطه بس ما نحطه لي قدام معيات بالشغل بالصداقه بكل شيء.
1: طيب
2: بس احنا ما نحطه لي قدام لان يعني اذا حنحط الاكسباير راسا هاي ايش قد راح تبدي تفوت ما راح نقدر نمشي بهالعلاقه.
1: صحيح
2: فعلا ما كانت
1: يعني. يعني ما راح احسب اصلا الزين، راح ابقى كلش مسيطره عشين حتى انهي. صحيح اي والله. طيب
2: والاكسبايرد يعني الاكسبايرد هم بي ليفلز يعني صح. مو راسا كات وانتهى خلاص يعني شايفه احنا
1: التمهيد تمهيد الى انهاء اي علاقه معينه.
2: حتى يعني حتى لما طلع تشوفي مرات تستعمل شغله تنسين تبعين الاكسبايرد.
1: صحيح
2: بعدين تبعين مثلا انت شهر السادس هي بالخامس نهايه تقولين يلا تشتغل.
1: اي صحيح يعني عندها هي عموما الاكسباير حسب ما يقال، انا يعني ما اعرف هذا الاختصاص بس انا بالنسبه لي لا من اشوفه خلاص يقول لك انه ست اشهر يعني عنا عادي.
2: اي ورا ما هو منطق
1: يعني. طيب
2: فهاي ليفلز يعني مثلا هاي قبل ما انهي انا ابقي مثلا شهرين اللي هو انزل الليفل قبل ما اسوي اكسباير ديليت فد مره.
1: اوكي
2: عرفتي على شنو هذا ابنيها؟ ابنيها على المواقف مثلا انا فتت بصداقه. صداقه انا ما اقدر من اول شيء مثلا شفت صداقه مره واحده طلعت وياها الصديقه او الصديقه وبنيت عليها
1: قلت هاي راح استمر وياها ثلاث سنين فقط. اي صحيح.
2: لا فحسب راح اشوفها مره ومرتين ثلاثه ذاك الوقت يلا راح احط لها يا اما امشي بالنسبه لي يعني تدرين هو كل علاقه يعني حطي يعني انا كعين جا احط ثلاث اشهر.
1: ثلاث اشهر مو مده صلاحيه، ثلاث اشهر خلينا نقول

0: مدة اللي هي
1: التجربة
0: الفحص الفحص الجمركي الفحص الجمركي. طيب دكتورة وصلت فكرتك، أنا كل سعيدة باتصالك عزيزتي، شكرا. عيوني مع ألف سلامة. مية هلا. آخر شيء أقدر أقوله لكم إنه يمكن مو كل علاقة لازم تعيش للأبد، بس أكيد أكو علاقة لازم تترك شيء حلو، درس، موقف، أو حتى نسخة أقوى من عدها. فمو كل الناس نخسرهم لأنه هم سيئين، أحيانا الوقت نفسه يغير القلوب والمسافات، ولهذا بعض العلاقات نهايتها مو فشل، نهايتها ممكن تكون طبيعية. راح سافر بغير مكان، انتقل إلى غير منطقة، راح إلى كذا، فأنت ما خليت لمدة صلاحية أو اكسباير، أو مثل ما ذكرت لي المستمع قبل دكتورة أنه ماكو علاقة بها اكسباير وتخلي بها اكسباير، هذا شيء أبدا مو واقعي ولا هو صحيح. فبالتالي ممكن أنه تنتهي العلاقة بس أنت ما مخطط لها، قلت لكم هذه بعد المسافات وغيرها اللي تصير. إذا العلاقات لها مدة صلاحية فحاول تكون أنت الذكرى الحلوة مو سبب بخذلان أحد. أكو علاقات تعيش سنين وتموت بسرعة، ممكن تشوف واحد علاقته بشخص يعني شو أقول لك، علاقته أقوى ما علاقته بأخوه، قعدتهم، سفراتهم، سوالفهم، أسرارهم، أمورهم، كلها هي مشاركة. فجأة حصل بيناتهم فجوة معينة وانفصلوا. هذا الشيء يعني لا هو اللي مفكر بيه ولا الطرف الثاني متأكد أنه هو مفكر بيه، بس مرات يعني حسب الظروف وحسب المواقف، نرجع ونقول المواقف. وأكو ناس يقعدون فترة قصيرة كل شهواية، ممكن قصيرة كل شوية شنو، يقعدون فترة قصيرة بيناتهم أو علاقتهم تكون قصيرة لكن يبقون بذاكرتنا عمر كامل. لهذا أجمل العلاقات هي اللي ما نخاف من نهايتها، لأنه نعرف إذا كانت صادقة بكل تفاصيلها. أنا كلش أشكر اللي اتصلوا بينا، كانت حلقة حلوة بيكم باتصالاتكم الحلوة، نوروني. أكيد كل المستمعين جدد سمعنا صوتهم. باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي وياكم. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الزيدي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني التعاون لفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين. وتعلن نشر فرق خاصة للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرة مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. ترامب: مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالـ7:30 الصباح.
6: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
7: جديد جديد جديد على الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
6: سيارتك وتوكل، يلا هذا الحج الزايد
5: عوفه. اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي ويانا.

0: يما يما جيت حلو.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيدة فام. الرشيدة فام.
2: ضحكة عيون حبيبي ضحكة.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي، وأضاف البيان أن اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع في العراق وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وخططها التنموية بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين. وتابع البيان أن الجانبين أكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربعة بما يحفظ الاستقرار ويعزز الجهود المشتركة لخدمة البلاد. قالت وزارة الخارجية في بيان: نعرب عن إدانتنا الشديدة للهجوم الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت الوزارة تضامن العراق مع دولة الإمارات ودعمها لحماية سيادتها واستقرارها. ذكرت وزارة العدل في بيان أنه برئاسة وزير العدل عقد اجتماع في مقر الوزارة جرى خلاله بحث آليات تطوير العمل داخل الدوائر العدلية وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية بما يواكب التطور التكنولوجي في عمل مؤسسات الوزارة. ووجه وزير العدل خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة تعنى بإعداد مشاريع قوانين وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين النافذة بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وإدخال نظام الأتمتة في عمل الدوائر العدلية. أفادت لجنة النزاهة النيابية بأن التحقيقات بقضية سرقة القرن كشفت عن ارتفاع قيمة الأموال المختلسة لنحو 8 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة طالب البيضاني: النسل المنهوبة يمثل أحد الواجبات الأساسية التي تطلع بها هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية، مؤكدا أن اللجنة ماضية بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر من أجل استعادة أموال العراق ومحاسبة المتورطين. قالت الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لواشنطن. وأضافت أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل، ما صاحبي الحبهم كذب.

0: رشيد فم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، اجمل التحايل لكل الاشخاص اللي يكونون ويانا من خلال موقع التواصل الاجتماعي تيك توك بالبث المباشر، وايضا كل التحايل للاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع ولطيف في منتصف هذا الاسبوع او هذا الاسبوع، والمصادف 19/5/2026. 25.

طيب مستمعينا، طبعا احنا في حلقتنا لهذا اليوم راح نحكي عن فتفصيلة انا اعتقد هي من التفاصيل مهمة جدا في حياتنا. على مدى ما شفناه الان مؤخرا، يعني خلال هذه التشكيلة الوزارية اللي حقيقة صارت مثيرة للجدل، وكثير من الاشخاص اللي يمكن تحدثوا عنها الان شنو هالتشكيلة وليش التشكيلة كانت تحوي بعض الرجال رجال الاعمال ومسكوا بعض او مسكوا بعض الوزارات اللي موجوده، يعني صار اكو لغط عليها. وطبعا احنا عاشرنا الاخوه في الطبقه السياسيه منذ عام 2003 الى اليوم، وهذه الطبقه السياسيه شفناها كانت البعض من عندهم جاء وهو يعني حقيقه يحمل علم كبير بس ما نجح بالعراق، مو سبب العلم، بسبب الجماعه يريدون حصتهم. وايضا من جانب اخر يمكن كان اكو تفصيله انه اكو ناس جتي تدعي

تتابع وتتخابر وراح تتواصل ويانا. وكان أمامك خيارين، أن تختار أحدهما، مو تقول اثنينهن هاي ماكج فيلم من عندهن. هل تختار السلطة أم المال؟ هسا الجواب هذا أنا حافظه حفظ صم. راح تقول السلطة تجيب المال، المال يجيب السلطة، مالي خاص. أنت تختار السلطة أن تكون صاحب سلطة وصاحب نفوذ ولك الأمر في الشاردة والواردة، أم تكون صاحب مال بحيث لأن هذا المال تستطيع أن تنميه وتكبر؟ طبعا هاي في حال إن كان عندك عقل تجاري، يعني مو ترى مو عيب واحد ما عنده عقل تجاري، واحد من الناس ما عنده عقل تجاري. بالعموم إنه راح يكون عندك مال تقدر تنميه وتكبره وتمشي بكل التفاصيل الموجودة في حياتك. ففي حال كنت أمام خيارين، أن تملك سلطة أم مال، ماذا ستختار؟ في نهاية الحلقة راح نسمع أنا وياكم عبارة عن مقطع، والمقطع باللغة الإنجليزية، راح ترجم لكم إياه أثناء ما يكون طالع هو على الهواء، وبعدين أقولكم الكلام كل اللي ذكر في هذا المقطع. المقطع يجيب بالإجابة المثالية عن هذا السؤال، فلذلك راح أتركه بالأخير. فرح كام برصيد آسيا وانسك، شكد رخيصة فرح في الدول عينك، شكد رخيصة يابا كارت آسيا شنو انت سيطلع ولد. المهم، فإذا السؤال يقول إذا كنت بين خيارين ولك أن تختار واحد منهم فقط، هل تختار السلطة أم تختار المال؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780241158006117، على الواتساب بإمكانكم التواصل والاتصال على 07 بالنهاية على 0720111415، لين الفيديو يجيب على السؤال، فأنا أريد أشوف الإجابات حتى أعطيكم الإجابة المثالية لهذا الموضوع. سلطة باور وقوة، وأربعة يفتحوا لك الباب، وستة يطلعون قدامك يسوون قطع، وينزلوا لك أغاني، وأنت الهيبة، أنت شيخ المدري شنو، أنت هذا اللي لحق لو من لحق، لو مال تستطيع به أن تكون شخص صاحب مال، تعرف شلون تقدر. بلال لا، هو أنا أقول لك الفكرة صحيحة، بس بالتالي أكون قفلة بالأخير، يعني أساسي القفلة، بس بعيد كلش. بس لين شفت هذا الفيديو حقيقة استفزني، خصوصا بعد ما شفت التشكيلة الجديدة للسادة الوزراء والحقائب الوزارية، ففكرت قلت هل نحن بحاجة، أو أنا كشخص اليوم أحتاج مال لو أحتاج سلطة مو؟ يا والله فرح يا شيخ السلم يا رب. هاي مثلا هاي واحدة من الأغاني تطلع الفيديوهات.

0: إدارة أول وحدة يقول ما أحب السلطة المال. أوكي إدارة جيد. يلا نأخذ اتصال عندنا. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلون أستاذ سلطان؟
0: يا هلا مرحبا شلون أخبارك؟
1: تحياتي لك وتحياتي الملك المكسر اللي منورنا عمار كامل.
0: الله يخليك يا وردة وموجه لك تحية. إيش تختار السلطة لو مال؟
1: لا والله المال.
0: ليش؟
1: أستاذ سلطان المال أقدر أستثمر به كل شيء، أقدر أشتغل به. السلطة يقول لك لو دامت لغيرك شو ما وصلت لك.
0: طيب
1: فاليوم السلطة عندي باشر عظمة ما تبقى عندي تروح.
0: ما المال ممكن بسوء تصرف واحد يروح من عندك.
1: يروح المال من عندي آمنت بالله. بس السلطة ما أحباني، لا أحب الشهرة ولا أحب السلطة.
0: طيب
1: نعم فأفضل المال.
0: تفضل المال. أوكي
1: نعم.
0: طيب تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا، ممنون اتصالك. يا هلا ومرحبا. ناخذ ويانا اتصال. الو الو وين ما يجاوب ما يخاف خليك حنين عليهم استاذ عمار.

0: اي عبير وين عبير بيته؟ ناخذ اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: استاذ سلطان غالي تورك
0: يعز غاليك الله يخليك من وياي.
1: الله يسلمك وياك اخو باشر.
0: هلا والنعم.
1: نعمت حالك شلونك عافيتك؟
0: كل هلا بيك شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك ويحفظك.
0: سالف لي سلطه لو مال؟
1: لا والله عندنا سلطه ما اريد.
0: لا ليش؟
1: والله ما اريد استاذ سلطان. السلطه تعبانه شويه.
0: حلوة واي تفاصيل.
1: أول شيء السلطة حلوة بس ما بخلي خليك متقيد.
0: زين
1: متقيد. يعني طلعتك للسوق ما صير حالك حال البشر. إلا حماية ولا دوخة.
0: وش عدي طالع السوق؟ أدز العالم تروح تسوي لي.
1: يعني إذا تدز العالم سلام بك. يعني شن عيشك بس قاعد البيت تدز العالم عيشة فيها.
0: سلطة حلوة. واحد يفتح لك الباب تهوات مظلمة. يعني
1: أدري بيها هي تهوى شنو أبوها كبير تهوى. صار في الجالة تهوات. والله العظيم هذا الجهاز تعرف ما سقطتك ذيك العباس سنة 13-14 تاهو مال أبوي في تربية شنو يعرف هالشيء تاهو شنو.
0: والله والله صارت مفتشي والله العظيم.
1: والله العظيم شلون آيفون والمانجل
0: اي عافية أول ما
1: رحم الله واجي سباك من ذاك عدسة تعال شوف كلها الآيفونات وجل أسوانفات
0: صحيح.
1: فنختار المال بس المال مو نقول كلش القوي القوي لا والله مال متواضع تعيش فيه عويلك ومرتاح والحمد لله والشكر. والله يشفيك من مرض ومن المصايب.
0: هو بعد لو سلطه لا مال يعني حجمه بحجم ما انت تتمنى عادي ما له خص.
1: اي هو لا المال
0: ايه المال المال اوكي جيد. اي
1: المال ما في غيره.
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك. الله يسلمك استاذ
0: سلطان. فاضل كاتب المال يجيب كل شيء وحتى السلطه وحكومتك اكبر دليل. حكومتي حكومتنا جميعا. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الله
0: يا الله
2: يا الله والله مو قدامك بالقران مو قدامك
0: والله العظيم. شوف هاي لك وللاخرين. اتمنى انه يعني حتى اللي ما يريد يسمع عنده شغل عنده ارتباط عادي ما حد يقدر يكمل له ساعتين بس احنا نكمل ساعتين. على العموم اكو مقطع بالاخير ضروري الكل يشوفه يعني وراح ترجمه.
2: عندنا مثل
0: أي.
2: اللي طبلتي والعرس لابنه. هذا هو ابو طبل
0: والعرس لابنه
2: والجوبي وعرس مال ابنه.
0: الله شو راح يصير
2: لك ثلاثة ضمون شكر.
0: طيب
2: والله بصراحه انت يعني صراحه من مو مدح ولا تملق ولا هاي للامانه جيت سامع اعلاميين اكو اعلامي واكو واحد يجي مقدم برامج فرق صح
0: طبعا.
2: اكو اعلامي جايب غرابه كلين وياه شلون الخلفه من يجيب العال المالج مثلا والفاس والمدري شنو بيروح يجز العمال على فلان شغله. انت من تجي للحلقه محضر ادواتك كلهن.
0: اي والله والله اليوم
2: ايه ويظل اكو اعلاميين
0: يصفن يصفن
2: ويظل
0: يعني. طيب ايش تختار بلال؟
2: اختار المال.
0: المال ايش معنى؟
2: تستخدم
0: سلطة
2: المال عليكم انت
0: جماعتي. حلوة حبيتها.
2: اشتري بمبكر.
0: شو تسوي بيها؟
2: ارميكم.
0: لا والله بس اعطيك اختار المال. المال ايش معنى؟ طبعا احنا نحكي عن المال بالمقارنة مع السلطة والسلطة مقارنة بالمال مو المال مقارنة بالحياة ولا السلطة مقارنة بالكيان. لا احنا نحكي عن واحد مقارنة بيناتهم.
2: انا عندي مال وعقل يعني عقل زين ومشاريع زينه. ابو السلطه هو يجيني
0: اوكي
2: ابو يعني انا شلون اقول لك

0: اضرب عصفور انا بحجر. لما اخذ المال انا تلقائيا راح اصير مو سلطه نفس اللي جنابك تقصدها، لا
1: نعم،
0: راح اصير عندي سلطه من خلال مالي.
1: اوكي،
0: مثلا انا احكم مثلا فد مدير عمل
1: ايه؟
0: او مدير مشروع او مدير تجاره
1: ايه؟
0: فانا راح اصير
1: اوكي
0: حلو المال
1: ما
0: عندك يغرني ها ما شيخنا يا بس تعال وفلان وفلان من اخوه يعني على الفلوس على اخوته وخواته بناء مضيف
1: زين
0: صار شيخ وعلى يعني بهذا استخدم السلطه وصار شيخ وهسه هو شيخ
1: هو قارت
0: هو على اخوته خطيه بالون
1: اي خطيه والله اي
0: صار عليه بناء مضيف وصار شيخ
1: وكذا وغصبا على الجميع
0: يعني فهذا شويه على الوضعيه المشكله اذا تقول اسمه
1: ها اوكي
0: ايه
1: حلو
0: ايه
1: دزليا خلا كل اليوم ايه طيب اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا مع السلامه اهلا ومرحبا كمثال اقصد حكومتي وحكومتك ايه اوكي زهراء رئيس رجع عبره وحلقه الثلاثاء والله ما تقبل الاداره مال الراديو والله قال اليوم يلا ناخذ فاصل يلا فاصل ايه ضروري
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعه الان 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوه ابعد شلون ما تضيع ولا لحظه من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمه بالاي اي وبافضل المزايا وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
3: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك
4: اي والله بس عفوا منو انت
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 ألترا وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
5: سيارتك وتوكل يلا هذا الحج الزايد عوفه
2: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
6: ساعدوني
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي يعني

0: طيب مستمعي رجعنا لكم احنا بالنصف ساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالنا يقول إذا خيرت ما بين يعني شغلتين الأولى هي المال والسلطة أيهما ستختار؟ طيب ناخذ ويانا اتصال. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: سلام، أهلا حبيبي.
1: أنا مروان.
0: أهلا يا مروان، شلون أخبارك؟
1: على راسي حياتي.
0: شنو تختار مروان، السلطة أو المال وليش؟
1: والله المال.
0: ليش؟
1: إذا عندك مال تشتري الحكومة به.
0: طيب كلهم
1: صحيح؟
0: ما أعرف أنت وجهة نظرك. كلهم
1: والله بالمية 70.
0: وإذا اشتريت مش تستفاد؟
1: مثلا أقول عندي خير عبارة مع حتي أنا شايف كاتب الملزوم 3 كيلوات مخدرات بيده.
0: طيب
1: مطي فلوس وطالع.
0: أوكي
1: صحيح؟
0: زين، فإذا بالتالي هو دفع رشوة حتى ممكن يرجع مرة ثانية إلى عمله أو يبرأ نفسه من التهمة المنسوبة إليه.
1: صحيح لولا؟
0: طيب
1: معناته السنتة بالرأس خايز.
0: طيب أنت إذا اليوم دفعت مال واشتريت السلطة أو اشتريت مسؤول أو شو تريد تسميه، شنو راح تستفاد

0: شنو راح استفاد؟
1: اي شو تستفاد اليوم انا اشتريت واحد سلطه شو استفاد منه؟
0: بالقران لو بيدي اني
1: ايه؟
0: اللي ورطوني
1: ايه؟
0: بس الله يعرف استفاد شغله كبير يعني بيهم انت اخلقهم خلق
1: اللي ورطوك بشنو؟
0: بهاي الحبسه مالي
1: زين طيب
0: بالقران يعني قدامي شايف
1: ايه؟
0: 3 كيلوات مخدرات بيده ملزوم طالع
1: ايه؟
0: واني الرياضي يمين 3 غرامات مشمول بالعفو ما اطلع
1: دي الله
0: صح لو مسحقي لو محقي
1: حقك والله
0: فما عمر رجع اقول لك السمسه من راسه خايف
1: ايه للاسف والله تحياتي لك حبيبي وانا ممنون
0: تسلم يا ولد بالقران العظيم انت وابلبان حلين الاذاعه رشيد
1: دول عينك يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله
0: أخوي
1: الله
0: يسهل
1: عليك ايامك ان شاء الله يا رب حبيبي
0: حياتي وعاد تحياتي لزنزانه 48 امين
1: تحياتنا لهم كلهم 48
0: حياتي خالص
1: تحياتي حبيبي شكرا جزيلا لك هلا قول لهم ليش ما يقبلون والله ما يقبلون اول ما جيت ما قبلوا ما يرضون عبره ناخذ اتصال الو
2: الو
1: الو
2: الو
1: نعم
2: سلطان الحب
1: هلا بعباس
2: هاي داق قاني منور ما حكيت اول كلمه
1: ايه
2: هاي كلوم لحد
1: ليش هيك مطولت
2: سلطان يعني واحد وايد قلت والله ما حصلت اول واحد وايد
1: زين
2: اخذته محبوب امك عمي
1: حبيبي عمي انت تذهب بالله
2: على راسي
1: تعال سولف لي عباس ايش تختار سلطه لو مال
2: لا سلطه
1: سلطه ليش
2: اقول لك ليش سلطان سلطان اضرب لك مثل
1: أي.
2: بس مثل مصغر على قد عقلي وفهمي
1: اوكي
2: تمام على قد عقلي
1: يلا سولف اي
2: ابوي اصغر واحد بخوتي
1: تمام
2: فمشوفوا انه يحكي حق وما يقبل حتى على ولده من يسوون غلط نصبوه كبير على عمامي وهاي
1: حلو تمام. حلو
2: اضرب لك مثال وهذا مثال واقع يعني ولا عيب هو ولا حرام ولا اي
1: لا قول اي
2: بتحمي كانت مزوجه واحد ما عنده شهاده
1: طيب
2: كملت هي وصار براسه خير هسه تريد تعوفه فابويا من طب ابويا من راح يحل الامور هاي سلطه اي الانسان يسمع كلام من راح يحل الامور
1: اي
2: مو كل شيء فلوس بالحياه بس اكو شيء يعني السلطه بالنسبه لي السلطه تجيب العدل وتجيب الفلوس ومساواه كل شيء تجيب السلطه بس بالحق مو الباطل
1: صح
2: فمن راح وقعد
1: اي
2: يعني حتى انا عمي ما يحكي عمي اكثر واحد
1: ليش ما يحكي وياه؟
2: قال لك اذا هي مو مستواه وهو الا الفضل عليه
1: هي.
2: نازل حتى عن جهالها هذا بالحق والشرع تتنازل عن كل شيء انت رجيت ما تردين هو مو مستواه وهو اللي وصلت وسوى راس خير تنازل عن جهال هذا هذول جهال حرام علينا تنازل عن جهاله وتنازل عن خفه قلت والله محمد علي ما حد جابرك هذا اذا اردت الطلاق وهو بذنتي تقولين لا والله ما اريد ارجع فاني اخذي وهي سوى وديتي بيت رجيت معززه مكرمه والعلم يعني الامانه يعني حتى الان خابره كنت واصل ويا ابوي الله شاف ورحت
1: حلو
2: ما حلت بس هي البيع قاعد صار مستوى بس يسوى بعد قلت لك
1: يعني السلطة
2: لا سلطة خاصة ان احنا
1: سلطة
2: نحتاج واحد عنده صوت وعنده صوت قوي وعنده سلطة كلش قوية
1: طيب
2: والله
1: ان شاء الله ان شاء الله طبعا نحكي عن حق 100% طيب تحياتي لك عبوس يا حبيبي شكرا جزيلا لك الله يخليك مرحبا حسن كاتب كم موبايل عندك 2 وهذا مال اذاعة مو مالتي هذا واحد وهذا واحد 2 عندي الله موفقني مصطفى الهاشمي مش قد التردد 91.5 على الاف ام ورود تحياتي لك كل الهلا بيك هلا ورده اهلا وسهلا تفضل شنو اتصال الو
3: الو
1: الو
3: مساء الخير حسين
1: صويته تومر
3: سلطان شلونك
1: شلون الاخبار الله يخليك من وياي
3: يخليك يحفظك وياك المستمع زيد
1: اهلا يا زيد
3: الله يخليك انا دائما اسمع البرنامج مالك خليني اشارك لي من الدوام هاي محسوبة علي مو إلي
1: يلا ما يخالف هسه محسوبة عليك يا همزين انت اعترفت انا ما راح احكي
3: حبيبي الغالي اختار السلطة
1: ليش؟
3: السلطة
1: ايه.
3: المال يجي ويروح حتى السلطة تجي وتروح لكن عندي امور اريد انفذها اذا الله خلانا طيبين واذا جتنا واذا ما جتني بعد

0: نتمنى من الخيرين يطبقوها.
1: طيب امور شخصيه
0: عامه تخص المجتمع.
1: وليش التشاهد عامه
0: الامور الشخصيه من استلم السلطه تصير قوه للدوله؟
1: هاي ما تسوي، هاي مصر لو ما ادري ايش يصير. المهم ايه اول وحده مصير ايه
0: مستحيله بالعراق.
1: اوكي الثانيه
0: يعني الغي مدينه واحده.
1: حجي رجعنا على الاولى احسن. حجي رجعنا على الاولى. حجي انت شغلت ارجع على المال احسن.
0: تعال بعد نوفر مجمعات سكنيه ونبني مدن.
1: يا
0: اي هاي والله يعني كل الافلام الهنديه.
1: اي طيب شو اسمه؟
0: الرئيس وزراء شوفه كلش حلو.
1: طيب
0: مباشر ويا المواطن.
1: اي
0: هو يروح يحل.
1: زين.
0: رغم العقبات اللي تصير به.
1: اي.
0: هو يحلها.
1: هو يفتر على العالم.
0: على الجذري وليس حبر على ورا.
1: زين من يفتر على العالم وانقطع ويشدون شارع لو واحده يفتر.
0: لا واحدة يفتر. شوفه.
1: شو عجب هذا؟
0: شوفه وذكرني.
1: هذا ما يفتهم بالمريسة. هاي المريسة هيك يراد لها. تقطع ولازم أربعة خمسة قدامك وك واحد. ما
0: لا لا لا. هم ذول اللي راح يخلوا يعوف الأمور العامة ويلتي بالأمور الشخصية.
1: هو مش ذاك اللي كاني. هذولي شوف مرات. اكو تفاصيل عندنا بالحياه احنا يعني مرت علينا خلال هاي السنوات اللي مضت 23 سنه حقيقه شفنا اشخاص يعني هم خلينا نقيم بهذه الطريقه كل انسان يعرف قيمه نفسه ويعرف الى قيمه يعني انا دائما اقولهم من انا مثلا مرات انتقل من مكان الى مكان يعني من مؤسسه الى مؤسسه انا الى قيمه سوقاتي يعني انا الي سعر بالسوق الاعلام اللي سعر هذا السعر طبعا مبني على اساس الخبره على اساس الشهاده على اساس سنوات العمل على اساس الانجاز هواي اكو اساسات تتخليها وهذا موجوده على العموم فاذا بالتالي انت لك قيمه بالسوق فهذه القيمه بالسوق هي عباره عن ما انت سويته خلال فتره طويله شفنا خلال 23 سنه مجموعه من السياسيين اللي هم كان قيمتهم في السوق صفر يعني في سوق العمل صفر وقيمتهم كأشخاص هي قد ما تتعدى يمكن 10-20% يعني هم ناس ما يعني عاديين طبيعيين أصلا تحت العادي لكن بعد مسك السلطة أصبحت لهم يعني أرقام عالية صار لهم فت قيمة وهذا يصحوا للمدرش اسمه وهذا اللي قصب الشارع وهذا سائدين ينقطع على مود المهم هذول الأشخاص ما صاروا هيك إلا من مجموع الأشخاص اللي هيئوا لهم هذا البساط اللي هم ذولي اللي يسوي لك قطع واليوقف واللي يفتح لك الباب واللي بلا زحمة شوية الحج يفوت الأستاذ يفوت السيد يفوت الشيخ أكيد يفوت أكيد الدكتور
0: أكيد.
1: يفوت
0: احنا ما نريد نقول مثالي
1: ها بالضبط
0: 100%
1: بس هي أنا أقول لك
0: أتخطأ.
1: شوف هسه حتى نكون صريحين أنا كلش هاي الحركة حلوة بصراحة هاي الحركة حلوة أعمال ناس وتجي هيك وسا بس بالتالي حلوة لما تكون يعني حلوة من أنت تستمتع بها لفترة بس ما توقع على طول الخط من يبقيها طول الخط على قوتهن العين فارغة وللأسف إحنا نشوف
0: أقول لك شغلة أستاذ سلطان
1: ايه؟
0: يعني شان أقول لك زيادة كم نختار إنه أنا
1: نعم.
0: كل ما أكون طبيعي أنا مواطن إذا كنت مع احتراماتي الرئيس الجمهورية ورئيس وزراء وكل اللي بالدولة الدرجات الخاصة
1: طبعاً.
0: أنا اليوم موظف بالدولة
1: أي.
0: إذا كنت موظف خدمات أقل موظف بالدولة
1: أي.
0: وإذا كنت رئيس جمهورية
1: أي.
0: هذا الكل متفق عليه لكن يبقى التطبيق أنا ما أريد أطيل عليك بمواضيع في الشعب لكن يبقى التطبيق أنه أنا أتعامل مع وظيفتي كأنما الآن موظف فقط أدي واجبي وأطلع
1: وأتقاضى
0: خلال هاي الأربع سنوات
1: أي صحيح ما حد يسوي
0: هذا اللي نريده احنا كل الشعب انا اعتقد
1: اقول لك
0: هو يعني حسب
1: هو الشخص نفسه
0: اللي مرينا به من 2003 الى هسه كل الشعب يعني متفقين انه يقدم لهم باقل خسر ويحاول يعينهم ويا العيشه الصعبه
1: امين يا رب ان شاء الله وان شاء الله نشوف
0: ان شاء الله ربي يوفقك
1: تحياتي لك يا ورد شكرا جزيلا يا اهلا بك مرحبا مع السلامه طيب عندنا اتصال ليش انت تسمع اغنيه ايش عجب ما وصلت صفوا يا جماعة
2: ما بيكم فرق نفس البضاعة
1: والله

0: ناخذ على اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: يا هلا،
1: شلونك عيوني؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله بخير، اذا انت بخير
0: فدول عينك. شلون الامور؟
1: شكو ماكو اخبار؟
0: والله
1: يقول لك البارحه بعيرين شويه ونسوي في المرساله على بغداد على جو. والله العظيم
0: البارحه شنو البارحه ما احكي لك والله، يعني السالفه كانت حيل تعبانه.
1: اي اهلي دزولي قالوا لي يطلع اتفرج.
0: اي
1: ابوي يا محمد تراب. شنو هالتراب هذا؟ وين كان هذا؟
0: ما اعرف، ما ادري، بس هي يعني سين ما طولت هالمره، بس كانت تحتاج مطره والله هي.
1: اي
0: كان بيها مطره، كان تصير حلوه. اي بالدام جاي تابعك. بس لحظه اوقف على خل اشوف هذا ايش اسمه. جعفر تحياتي لك حبيبي. ايش تختار، سلطه لو مال؟
1: والله اريد سلطاني.
0: ليش؟
1: حتى قص شكو واحد طلع حسه خبر بالجديده قص راسه.
0: طيب وبعدين؟
1: وبعدين يعني انا يعني مو يعني قصدي بالباطل او ديكتاتور.
0: لا لا، يعني انك تقاضي كل الاشخاص اللي هم يشتبه بي. شو يشتبه؟
1: مو يشتبه، هذا مو يشتبه. احنا نريد الثابت عليه 100%. يعني
0: اي حتى اللي يشتبه
1: لا حرام يشتبه بيه بعد ما متاكدين من
0: عدل. اي نحقق وياه نشوفه.
1: اي نحقق وياه. اي بس مال نطير راسه لهاي حتى نصير مثل ذاك الرجال. اقضب واجضع وحط راسه
0: بالمنقنه. زين
1: بالمنقنه. اي والله.
0: طيب اذا انت بوجهه نظرك الى انت اذا كنت ما بين خيارين السلطه والمال تحتاج الى السلطه حتى على اقل تقدير يعني يكون اكو جزء من التحقيق.
1: لان طفح الكيلو والله. طفح الكيلو. هي ما يراد يراد لها واحد اخو خيته هيك يجي يعني شو مثل ما نقول احنا يعني ايده والميشار.
0: طيب.
1: لا هذا لا يقص راسه. ايوه
0: اوكي. طيب
1: بلكت الله وتنتخبوني واصير رئيس علي هذول.
0: دخل ينتخبوني انا شوف شو اسوي. الله اكبر.
1: اي والله انت انا اذا تترشح انا انتخبك.
0: اي والله
1: من يمي اخذ 10 اصوات.
0: ما يقبلون شو اسمه مال انتخابات الخارج عافوها.
1: هاي شنو؟
0: والله لغوها.
1: اها
0: اي من زمان
1: احنا ما طلع عندنا اصوات؟
0: لا طلع ما عندكم، انتم ما تعتبرون عراقيين. ماكو.
1: لا يا الحمزه ايش يعتبرون لاجئين مثلا؟
0: ما انتوا ناس تدعون عادي.
1: احنا ناس اي صدق احنا ما يصير احنا لا ويا ذولا ولا ويا ذولا، واقفين بالنص
0: بالضبط. اي هي هاي. طيب تحياتي لك حبيبي، انا ممنون منك. شكرا جزيلا. يا اهلا ومرحبا.
1: مع السلامه. الله يعافيك.
0: عندنا اتصال. الو
2: كبير.
0: اهلا
2: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا ومرحبا.
2: شلون الاخبار؟
0: هلا ومرحبا. شلون الامور؟ بدوي عليك. ايش تختار؟ ها وين شو بوخه يمك. الو
2: سلطه والله.
0: ايش تختار؟ سلطه. ليش؟
2: انت اول مؤقت طريق على ابويا
0: باب الغاز. اي والله لك انت
2: حجي
0: سيدي ما
2: احكي لك انت بالغاز اكثر عندنا.
0: زين
2: اعدم 10
0: با. هاي ما تسلم العراق سلطه. ما سلمكم سلطه
2: انتم. والله العظيم تدري لي السلطان
0: ليش؟
2: لان من ورا ذول العشرة هواي عالم طلعت من الطريق.
0: هواي عالم شنو؟
2: هواي عالم طلعت من الطريق.
0: طلعت من الطريق. اوكي.
2: حجي سلاح منفلت، مخدرات، تجارة اعضاء بشرية، عذرا للمستمع، شغلات غير اخلاقية. فانت احد من ذول العشرة اللي هم الاساس طبعا من ضمنهم محمدين وافندية وشيوخ و وحجاج عشرة تبلش بيهم من زاخل الباو البلد رابع غلظة مثل حتى يقول لك اضرب الكبير يسكت الصغير.
0: اي والله كانت اساس العركة مالتنا مش كنا جهال هنا يقولون اضرب الكبير يقع الصغير.
2: فحجي اعدم 10 بالله العظيم تدري شنو اخلي اول شيء ادخل التاريخ. ثاني شيء من صار 24 سنة ما حد سواها بس زيان. مصطفى يسويها.
0: اي الله يا مصطفى انت.
2: بالله العظيم بس مصطفى يسويها.
0: بس تدري شلون
2: حجي مو باوع لا عنده اطفال عنده عائله
0: الله
2: عنده
0: الله اي اثنين اخوته ما جسمهم اي اي ده كلك.
2: وبالمناسبة بالمناسبة أنا نزل جيش بالشارع هذا ذيك مرة صارت يم المعلق وحرقوا تايارات بدري الله وكيلك أشغل عليهم الفبتكا والمكنايت بالله العظيم أخلي الشعب العراقي
0: بس عليك
2: شنو رئيس
0: أقول لك اسمع أسا أنت في سكتات ترى مال الشعب اقول لك صدقت له هذا هذا مصطفى هذا مصطفى اخر واحد استلمه على السلطه لا يستلم هذا استلم ما لحق على روحنا احتمال حتى يعبر علينا
2: لا حجي انت تدري شنو انت تصير مدير الهيئه
0: والاعلام والاتصالات انت بس خابرني خل اسافر لان خاف انت خاف ياخذك الواسنه وتجي تجزر العالم من تفض ارجع
2: لا بالله العظيم اصفيلك الشعب العراقي
0: مو ما راح يعرفهم ما يعرفهم ما يعرفوا خاف ما يبين لا روح لي اروح لي اسبوعين سالتك تفض باسبوعين ها
2: حجي سفرتك علي
0: يلا
2: بس عمري عمرك كامل
0: الله إلك عمار كله إلك
2: عمري عمار كامل
0: وعلى شرط تدري شنو من هذا الربطة اضرب الشناطات ايد ورجل وعف الكابل اذا بحيث من تدخل تلقى يعني موجود على الكرسي ما يقدر يتحرك
2: حجان ما تعب نفسي هم يجيبوا لي
0: هذا هم حيجيبوا لك حتى ما يصرفون شناطات انا اضرب شناطات مالك انت
2: ما يتعبون من الباص
0: تعبوا ولا بس يقول عمار يبعد بالك اي هو هاي شفت بس تفتح لي كاميرا شوف ايش راح اسوي
2: حج شنو انا اجيب لك منيو
0: طيب حلوه يا اخو صاحبيته مال منيو
2: هو حجي وبالمناسبه اكو شغله ثانيه بالصلاه
0: يلا سريعا
2: الجروب العظيم
0: مرتاح اي
2: دول هم يختارون وزارات بكيفهم ويعني
0: الجروب هيك شيء
2: اي لا انت الرئيس
0: والله عمي حقاني انت
2: الرئاسه من عندك سبع احتياط
0: والله بشرفي حقاني انت والله العظيم
2: بالله العظيم هذا الجروب مالك العظيم ماكو هذا اخليه ملك الجروبات كلها.

0: الدولة كلها
1: كلهم كل واحد يجي من المسؤولين الوزراء الرئاسات كل واحد يجي يجيب جماعته جروب. لا احنا كنا جروب
0: حجي انت جروبك كامل عندك مثلا الدكتور
1: الدكتور مكانه جاهز الدكتور قبل
0: وزير الصحة عندك الأخوة ميض أخلي المستشار لمدي ماشي
1: هاي حلوة أيوة بس مو بس لازم تلحق عليه لأن الرجال شوية يعني كبير أخاف يروح من يدينا
0: لا لا كل شيء ما حد يخش حد جوك للحم غزالة دار كيام
1: أرجع لعداد
0: حد جوه والولد بسام وبسام وبلال أخوه الثاني بسام وبلال دول أخليهم المدراء العامين والشركات التوصيل
1: يابه دولي لا عندهم مكان عندهم مكان شو اسمه انا دليل كبير مكانهم قاعد هذا ثابت خبل يطلع
0: حجو وامحي اقول لك انا سمعت فيك ضوج من الطارميه
1: اي مو ضوج من الطارميه اخ يعني ما ترى هم
0: حجي اخلي لك الامن اخلي لك الامن والامان هناك
1: قول الطايح رايح هناك تحياتي لك حبي في دول عينك يا ذهب اي ادري بروحي تحياتي لك عمار لك لك بالكعبة ما حيتوسط يمي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك عندنا اتصال قبل الفاصل الو
2: هاي مستر سلطان
1: هاي مستر منقذ
2: شلون الصحة
1: شلون الاخبار
2: Mr. Sultan, I choose money because I have so many reasons about that.
1: Why? What is the reason?
2: أول شغلة في اليوم أنت أول ما سألت السؤال بداية الحلقة ذكرت هذا الموقف اللي صار ويا في اليوم جريت مشان ولد اسمه سيف الغايب تحياتنا له.
1: زين.
2: فشفنا بيت كلش حلو بزيونه. قال لي هو أوريدي حج قال لي تعرف ما قذ الثروة هي عبارة عن إرث عائلي.
1: ويلي؟ حلو
2: صح قال الثروة تبنى بطريقة عائلية صحيحة بمعنى أنا من أربي عائلة لازم أربيها بطريقة مالية إنه شون تكون ثروة بعد رحيلي أنا
1: زين
2: مثل ما أنا قدرت أبني ثروة لازم وراي يعرف من الثروة ويكمل هاي السلسلة هذا الريزن الأول الريزن الثاني انه انت الثروه هي عباره عن سيركل تروح يعني ترجع لك دائما اذا عرفت تحرك الامور بينما السلطه هي يعني هالف اوف يعني ريسايكل يعني نص دائره يعني انت من تستلم سلطه في مكان معين بشغل معين يعني بمنصب معين ما من الممكن تكمل المنصب 3-4-5 مرات
1: انت اليوم محدد بال بال بال بال بالسلطه وبالنفوذ انت محدد بيها
2: الف رحمه على والديك
1: طبعا الحكي محدد للشخص اللي يعني يستخدم السلطه صح اللي يستخدمها غلط ما محدد براحته
2: احنا بدنا نحكي على الصح
1: على الصح بالضبط
2: بدنا نحكي على العسل الاسود اللي اجانا من 2003 لحد الان
1: صحيح
2: احنا بنحكي على الشخص اكو مسلسل نزل جديد بال25 يحكي على الرئيس ال16 شلون انقتل وشلون اغتالوه بغرب بنوعا من ما السلطه والمال انه هو محتاج للسلطه بس صار بس امريكا شنو الاسباب نروح نشوف شنو الاسباب
1: اوكي عشت
2: مسلسل قصير اذا تدز لك اسمهم على الواتساب
1: دز لي يا بابا دز لي لا دز لي على الانستغرام
2: يلا
1: صباح اوكي حبيبي شكرا السلام اذا مستمع راح ننتقل الى اخر ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق سؤال اذا كنت امام خيارين ماذا ستختار السلطه ام المال

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الزيدي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني التعاون لفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين، وتعلن نشر فرق خاصة خلال العيد للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرات مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا، من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

طيب مستمعين، طبعا رجعناكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وعندنا طبعا سؤالنا يقول لو خيرت ما بين شنو

من انت؟ عني اخ عماد الجبوري، تفضل قول شنو تريد. السؤال مالتنا يقول هل اذا كنت ما بين خيارين ايهما ستختار، السلطه ام المال؟ وبامكانكم الاجابه على الهواء مباشره على ارقام الهواتف 0780211415 وعلى 0780211617، وايضا بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111415. عماد الجبوري، شنو سبب السؤال بس بلا زحمه عليك؟ بدي اسئله على الواتساب، ممكن تقول لي حتى اجاوبك اي او لا؟ يلا شنو شعدنا؟ تدرني حلوه هيك شيء ورايا ها

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: الو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عم ابو عزيز؟
0: يا هلا.
1: شلون صحتك احوالك؟
0: شلون الامور؟
1: مرتاح ان شاء الله؟
0: الحمد لله. اذا انت مرتاح
1: الله يجعلك ان شاء الله بنص الخير والنعمه.
0: فد عينك والله يعني يا
1: بعد قلبه يترز جيبك فد عشر شدات.
0: الله اكبر. خوش دعاء.
1: اي والله انت تطلع منا انا من الاذاعه ويجيك واحد يقول لك هاك تفضل
0: خذني
1: حلالا تلالا.
0: اي بالعافيه عليك.
1: تفتحن وتلقان عشر شدات.
0: الله. بحيث ارجع
1: بريحن.
0: ما اطلع ما اكمل
1: شكلهن.
0: ما اكمل شغلي.
1: ارجع ماكو ما تشتغل. لا تكمل بس هو هاي.
0: لا لا ارجع اقدم استقاله واطلع.
1: لا هو يقول لك هو ما هو هملوتي.
0: اه شو يقول لي؟
1: راح يعطيك اياه. شو يقول لك؟
0: اي
1: يقول لك ها بس تقطعني اجي ناخذ من عندك.
0: صدق؟
1: تستمر.
0: اي
1: فانت راح تستمر.
0: شوف
1: شوفك من اليمنى.
0: مو خوش باوع ما ربطتها صح انت. شو
1: هاي خربها للموضوع.
0: اي والله خرب.
1: الله
0: خربها. الله ماشي السالفه والامور طيبه.
1: لا لازم يطلع لك.
0: اي شو اسمه
1: شايف هاي الحبايب بالاخير تطلع لك تخرب المود كله. قاعد يجيب لك شيء سحب تكرز.
0: اي بعد ما تقدر
1: ويطلع لك هاي اخر واحده تطلع تخرب لك
0: خرب المود كله. تطلع فد مره صبر مجه
1: صبر خرب دينه.
0: لا وين شنية على هواعنا. تعال سولف لي. ايش تختار سلطه ولا مال؟
1: سولف لك. حياتي باوع. دول الانجليز ما خلوا شيء ما سووه الصالحهم.
0: اي
1: يقولون الانجليز اكو مثل انجليزي يقول يو هاف ماني يو هاف باور.
0: اي
1: يعني انت تملك المال انت تملك الطاقه. طبعا انا ادري اكثر المستمعين يعرفون المعنى بس احب اكو ناس ما
0: بيها شيء. اي حلو.
1: اي اترجمها على العموم
0: زين.
1: فهي هو المال اللي يجيب لك السلطه استاذ سلطان. تتخيل يعني سلطان ما عنده مال شنو شو سواله هذا.
0: اي
1: بينما تشوفه
0: سلطان اني لو سلطان سلطان
1: المهنه. ها
0: سلطان اني لو سلطان المهنه.
1: لا لا لا هو لا يعني تشوف هو يملك المال هو اوتوماتيكيا سلطان.
0: اي
1: تمام.
0: اي
1: والا تشوف الساعه هواي دول فقيره وملوك وفقراء. ذاك اليوم هذا ابو جزر القمر مو اجى اخذ شو اسمه.
0: اي اخذ السيارات شالوها
1: مره علت للسيارات مارسيدس.
0: اي اخذها قال
1: هذا ملك. هذا
0: قال ما عندي والله
1: مجزره. والله ما عنده. اي
0: قال مجزره بالصومال يطلبني.
1: واستاذ سلطان طبعا السلطة ترى مهددة بالانقراض بينما المال ما مهدد بالانقراض. ما ينقرض المال.
0: حبيتها.
1: اي يخلص وضعك الشعب ينقلب عليك في مال. لا او تيجي
0: سلم لي
1: خارجية. يقول لك يلا عيني يلا خلصت كروتك. يلا
0: خلاص العقد مالتك يعني امشي اصعد. صعب البودي.
1: بس انت سالف لي على الشدات العشرة وين راح توديهم؟ شوفاني شوف بشرف ايش قد فرحت من قلت لك الله يرزقك ان شاء الله عشر شدات.
0: اي والله كل شيء صدق فرحت بيها. امين ان شاء الله.
1: بينما هذا قال لك صير امين بغداد قال اي عشي
0: راح
1: التزم والله.
0: اي والله
1: التزم.
0: يعني اول شغله متنحس من عندها ما نقعد الصبح.
1: اي والله
0: تخيل والله بالسبعة الصبح قاعد
1: تدري انا سويت.
0: اي
1: انا جبت صانع للمحل.
0: اي
1: علمته الشغله.
0: اي
1: خليته يسلم الشغل من الساعه ب 8 الصبح لحد الساعه ب 5 العصر.
0: حلوه.
1: انا الدعبل ورا الاذان مال الظهر.
0: اي
1: الدعبل للمحل على كيفي.
0: اي
1: تبعان نوم
0: الله
1: انام الفجر
0: والله تقنعني
1: للصبح
0: طيبه.
1: ايه كان مستانس ثاني.
0: ايه تجي تشتغل على راحتك بواهس بمزاج.
1: مو بالله.
0: اي والله
1: الله حتى من تجي السيارة هيك براحتك تستلمها.
0: ايه تستلمها
1: شبعان نوم بالليل
0: وحياتك. ايه تشتغلها براحتك والله صدق.
1: اي والله صدق. ولا عندك جامع مكسور هماتين.
0: والله ذاك اليوم
1: شنو انت اقول لك؟
0: ها
1: شو انا طبيت لك على انستغرام عم اتصاك.
0: ليش؟
1: والله تخبل
0: داش عبالك شو
1: الله شاء. لا مو دورات باوعلي. احنا ما نجيب اسماء حتى لا
0: يصير
1: علينا. اكو بد واحد من المذيعين كان زمن صدام.
0: اي
1: فهو قام يخربط بالاخير.
0: اي قام ايه شويه. اي ما يخربط.
1: ايه قل لي ايه. سين
0: ايه
1: تمام.
0: ايه
1: سين وصاد.
0: ايه
1: فد يوم مسوي اللقاء كانت ويا نغم اذا تتذكر. لا ما تجر خربنا الموضوع.
0: ايش
1: قلت له واحده من المذيعات قالت له كانت انت كنت بالراديو. الناس يعني
0: ما تشوفك.
1: هسه طلعت راح يطفرون المستمعين من يمك.
0: هم ما ايش بيه كلهم عبالهم هيك هم نفس السالفة، يقول لك هذا صوته ويسولف يتمنطق، هسه انباعه ما ينباع لا خميس لا جمعة، بس الحمد لله والشكر.
1: اي والله مو بالله
0: والله الحمد لله
1: والله
0: يعني الله رازقنا.
1: انا شاد من اللي يتمنطق يعني انا خاف من عنده.
0: لا اخوي الحمد لله والشكر الله مطينا صح.
1: لا لا والله طبيت لك ذاك اليوم اكو واحد راد حسابك وما حصلك.
0: أي.
1: السلطان الاعلامي سلطان.
0: اي
1: فاني كنت طالع من مكان ودا اقلب وحتى كنت اسوق قلت والله خليني اكتب الاعلام سلطان. طيتك فلو.
0: اي صدق
1: والله جات انت حبيب
0: الله يخليك انت الاحسن والله والله تخبرت ما شاء الله عليك
1: انت انا موتي عليك والله اتمنى تجي للنجف ونقوم لك بالواجب
0: ان شاء الله والله بعيوننا. والله ابدوا عينك يا حبيبي
1: هذا رقم يمك اللي حيدر النجفي وبالخير وتدلل
0: تحياتي
1: لك وللمستمعين
0: شكرا جزيلا يا
1: ولد وللكادر احنا ما وجهنا تحيه

0: هاي
1: مسافات
0: هو
1: يروح يشتري شغلات ليجو
0: هالسوالف. اي ذني اشياء اي صادق لوحده
1: والله هورنات يظل يطوط يم هذا يم الاوطه هذا اشتري السياره.
0: اي طيب
1: راسك تلقاه ماخذ له سايبر.
0: لا هو لا دخل سيارة اثنين عنده أصلا.
1: ايه طبعا بس هو يجيب السابة حتى يطرد عيوني.
0: حتى يطرد عيوني حجي كله فول
1: طبعا.
0: المهم طيب
1: كله بالبطار مال بيت.
0: طيب تحياتي لك حبيبي ممنون من أكاني شكرا جزيلا اتصالك. سلم يا ذهب. لا هو عند دنالي موته. لا اطيتها دفتر يا مطمع قبل الدنيا والله ادور مال موته يعني. والله أنا ادور مال موته مو هو. ناخذ اتصال يعني. الو
2: قال شد من الشدات لك.
0: اي
2: سمعت
0: من هو قال شد من الشدات
2: الي
0: لك انت.
2: اي
0: وين قال لك
2: عمي هسه قال شنو
0: ما قال اصلا
2: يا حتى قال تعالوا للنجف وعدمكم يم حتى الرحام.
0: اي
2: ابو السلاطين ابو كباب.
0: اي
2: على العالم.
0: اي سامع بي والله
2: على العالم على اسم هذا العالم
0: زين بس ما قال ما سمعت هاي الجملة يعني مو جملة هاي هاي تهيمة.
2: لا لا عمار كنت طلع أغنية عمار ليش طلع أغنية عمار حليت الرجال ما يسمع.
0: لا لا ما ما طلع أغنية وما قال هاي السالفة
2: ما بديش حكي وياك هو عمار
0: وبسام أنت جاي تكذب علي.
2: عمي ما مكذب علي عمي ما
0: جاي تكذب علي أنت. لا
2: شلونكم عيني
0: شلون الأخبار إيش تختار بسام سلطة لو مالك
2: سلطة أبو سلاطين.
0: ليش حبيبي
2: على هالوضع ده شو بالعراق؟
0: اي
2: صار لهم هذول من 2003 الحلف نايمين على القاضي. 26 خلي عيشانتهم
0: زين
2: سلطه وضويط وفلوس.
0: اي
2: اه الباقي عاد شو راح اوصل عمري مثل وميض يعني مثلا
0: مثلا يجوز
2: وينك ولا حتي.
0: لا لا يجوز
2: اي احنا يجوز يجوز اي بس انت السلطه هسه على هالوضعيه.
0: اي
2: بيبي
0: ايه
2: تمام
0: ايه
2: يقوم يحسبوا له راتب تقاعدي
0: ايه
2: من هذا الراتب الانفلاقي.
0: ايه
2: هو يظل عايش بيهن يظل المال داعم
0: له. يظل عايش لو يظل عايش بيهن
2: يظل عايش بيهن عايش وعايش بيهن.
0: ايه
2: والله الله يخليك تقاعد فلاني فلاني.
0: ايه
2: 10 مليون ليش؟
0: ايه ما ادري شو
2: مسوي
0: شو مسوي مثلا
2: مخترع الوصول البازي
0: بطل معركة احد هو مثلا
2: معركة احد
0: والله ما ادري
2: شوف للمسلمين. أصل السلطة أصبحت يعني غطاء إغواش أغلاق.
0: أي طبعا
2: أي لأن الحجي
0: أي
2: تعال هاك الحجي هذا سايت وداهي اغسلنا الشارع حجي
0: اغسل اغسل اغسل
2: اغسل
0: إن على الله عدائك
2: تحت غطاء السلطة.
0: طيب حلو أوكي
2: فلوس فلوس تروح تحطهم بالمصرف. يجيك واحد مثل ابو فطومه يقول لك روح
0: يشيل السفر انت وربك يا موسى.
2: وي والله تعال الدوله ما عليها تقصف لك
0: هسه انه طلع طلعك مبلغ بعد طلع بزياده جديد. ايه جديد طلع مبلغ جديد اكو
2: راسا راسا جري حتى ببالي فكرت هاي عاد النيات.
0: ايه
2: فالسيما ورا خنطوهم.
0: ايه
2: ذبوها برات المقرود.
0: اي والله صدق ذبوها برات المقرود.
2: اي هو اي هو طلع الرجل بنت انا قال اني حركت بهالقد مبلغ. اللي هو الفلان والفلتان.
0: اي
2: اي صفقه خطر هسه هم هنا يجي واحد مثلا.
0: طيب
2: تعال ارتكب على وميض.
0: اي
2: اشتري لك لفه فلافل وقلاص عصير.
0: كنا
2: نرتكب على وميض.
0: كنا نرتكب على وميض.
2: اي
0: حتى انا.
2: كنا حد شيء. بس هو يعني يبقى خوش ابو حميد.
0: لا ابو حميد هذا تاج وباجب.
2: والله تاج وباجب.
0: لا ابو حميد هذا يعني شو تسوي. طيب تحياتي لك
2: بوس بوس
0: شكرا جزيلا حبيبي مع السلامه اهلا بك باي باي. ليش تحكي على ابو ميض انت انت انت انت ليش تحكي على ابو ميض انت؟ بسام يقول لك وين وين الهديه مالتي؟ بسام يقول قام يمشي راح يسجلوا ترى بعد يومين بالمدرسه. ناخذ اتصال عندنا. الو
3: الو
0: الو
3: السلام عليكم.
0: هلا انت الاخ مو انت وين ما تاكل هديه همين الزلمه
3: ليش
0: مو قلت دز ال شو اسمه العمار هديه؟
3: انا مالي غرض
0: مال ابنه.
3: انا سلمته لمحمد.
0: اي كان بزون شحمه.

0: بعد هذا هو محمد يتجازي.
1: ها هو محمد يتجازي؟
0: اي هو محمد. انا ماني قال انا قلت له محمد اريد اودي هديه لعمار كامل، قال ودي لي اياه، انا اريد اودي له فلوس.
1: وتاملت بالسالفه هيك يعني انت؟
0: طبعا ايش عرفني انا غير هو صاحبكم، هو انا وانا
1: هو مو صاحبي، صاحب عمار.
0: قال هو عمار كامل صاحبي، نروح بنروح.
1: اي هو نروح بنروح، صدق صح صديقه صح. باوع هم يفرعوا عليك فيلم هسه، انت الفلوس وديتها لمحمد ومحمد يقول مو يمي، وعمار يقول ما واصلتني، فهم هسه بيناتهم هسه ما عليك، وانت اخونا وانا احبك ودارد، بس انورك بالسالفه ترى.
0: بعد
1: اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.
0: لا صحيح، لا هم عرفوا من جاز، انا مالي غلط، انا رجال. المهم طلعت من ذمتي.
1: اي والله طلعت من
0: ذمتي. ذمه محمد.
1: اي شلون ذمه لمحمد هي في دول عينها الذمه؟ ما
0: محمد محمد واخوه شلون ذمه؟
1: شلون ذمه؟ محمد واخوه وعمار، شلون ثلاثه ذمم عندهم؟
0: بالضبط
1: ثلاثتهم. لا شو اسمه ولا شو اسمه. طيب سلطه لو مال؟
0: طبعا مال.
1: ليش؟
0: لانه المال يصنع السلطه.
1: شلون يصنعها؟
0: يصنعها
1: باي طريقه؟
0: مال نيكولاس كيج
1: يا هو
0: فيلم مال نيكولاس كيج اللي بيوم يصير اله الحرب، ما اعرف شلون يبيع ويشتري بالاسلحه.
1: شايفه اسمه لورد اوف ذا وور يمكن اسمه.
0: جناو. بالضبط.
1: اي
0: سلطان السلطه صحيح حلوه هي.
1: اي
0: بس اذا عندك مال صدقني والله العظيم تسوي لك سلطه بوحدك. المال
1: زين
0: صحيح يعني، بس تعرف شلون الديره.
1: اي
0: يعني مو فلوس زويدك وتصرف بعدين ظل ايد ورد قدام، لا كون الديره على مود يسوي لك شلون هيبه على قولة محمود الغيات، هيبه هيبه.
1: أيه.
0: بالضبط. فانا اريدك كل مغربيه تفتح زيجك وتدعي لي. هذاك أيه. صاحبك انطاك ايش قد قال لك صاحب؟ ايش قال لك صاحبك؟
1: 100000 دولار
0: ابو نجف.
1: 100000 دولار. 100000 دولار.
0: 100000 قال لك 100000 دولار. انا جاي العب لوتو والجيك بورت 73 مليون.
1: كذاب
0: والله العظيم.
1: هاي فري تاكس؟
0: هي تفتح اي عندنا؟
1: لا هي فري تاكس. هاي فري تاكس؟
0: اي اور اكو يسمونها جيك بورد اوروبا وجيك بورد مال المانيا. جيك بورد مال اوروبا تقريبا فوق ال 70، مال المانيا تقريبا بال 32 ل 35 مليون.
1: يابه
0: فانت كل مغربيه تفتح زيجك وتصيح ربي اريد ابن دندك.
1: اقول لك ايش وقت اخر مره واحد اخذها؟
0: والله واجه ياخذه
1: والله
0: قبل اي والله عظيم قبل شهرين ثلاثه واحد يمكن على ما اعتقد الماني ما يدري يدورون عليه راح لهم ورا شهر مدري شهرين راح لهم. وين انت وين كنت؟ قال لهم ليش؟ قالوا احنا جاي ندور عليك، تعال فزت باللوتو. قال لهم ايش قد فزت؟ قالوا فزت 44. قال لهم شنو 44؟ قال 44 مليون.
1: اي
0: طق حطاه بجيبته وقال لهم ثمار له. أخذ نفلت
1: حلوة.
0: 44 مليون يورو هو
1: مليون.
0: الوحيد الفائز
1: طيب حلوة يا رب إن شاء الله. الله الله الله الله يجيب لك إياها قدامك إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب.
0: عيشك عيش دليلك دلال والله.
1: يعني كافيتي والله.
0: لا والله عيون أسلحة
1: دول عينك لا يسلم عينك يا ورد والله أنت ما تقصر. الله يحفظك إن شاء الله يا رب حبيبي. تحياتي لك. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
2: مساء الخير شيخ الشباب.
1: مساء النور. هلا بشكر
2: مساء حبيبي.
1: شلون الاخبار؟
2: مساء العافيه عليك.
1: صحيح زين. شلون الامور
2: اليوم
1: على
2: الانستغرام؟ الجو
1: حبيبي في دول عينك
2: في دول قلبك
1: وجهك الطيب سلمك. سولف لي
2: صوت تعطيني مساحه من الوقت يعني.
1: لا ما عندي والله مو مال مساحه. اختصر رياها
2: خمس دقائق
1: والله هوايه. يلا سولف هسه.
2: اول شغله انا اخذ السلطه الاحزاب الاسلاميه حكومه العراق خليهم يصفرون حساباتهم فلوسهم هناي
1: ويطلعون.
2: شغله
1: طيب
2: اي واحد عند العراقيين يتحاسب كائن من يكون.
1: طيب
2: زين انا اصير رئيس عالي. وهو الواحد فكر من العراق. من خيراته هواي.
1: طيب. طيب هسه بالتالي اذا انت تقول هسه دولة تسوي هاي اللي بالسلطه بعد شو ممكن تستفاد منها انت؟
2: انا ما بستفاد شيء حميد. العالم تبدا عيد كهرباء، عيد ماي، خدمات.
1: وش راح تستفاد؟
2: استغل السلطه بشيء صحيح مو بشيء غلط.
1: وش راح تستفاد انت؟
2: انا استفاد حميد. العالم تبدا
1: انت اي اوكي لو مرتاحه وانت ايش تستفاد؟
2: انا نفسيا ارتاح.
1: تسوي
2: شيء بيدي صحيح.
1: طيب حلو خوش سالفه. اذا استخدام السلطه من اجل انه انت توصل مرحله الراحه النفسيه بانك قدمت
2: بالضبط
1: حياه كريمه للاخرين.
2: البارحه صار شغله استاذ محمد المثنى صار تجمع نادي الزهراء حمله الالف عضو هيئه عامه. الاداره الحاليه منتخبه. ما حسيت بزوره وصافيك انتم اداره حاليا انتخبت 15 سنة وشويه. احنا نعرفهم قدموا كشف من اللجنه الوطنيه صدقت على انتخاباتهم. كشف الزمن كل واحد صدق كشف الزمن الوطنيه مالته.
1: طيب
2: ما وصافين ما ادري شو جاوب لي. اكو واحد من الاعضاء جاي هو يجي مشي. هسه حاليا صاعد تاهو.
1: حلو يبقى زينة هاي.
2: مين زينة؟ مين
1: زينة هاي بذل جهد وصعدتها.
2: النادي صارف 5 مليارات.
1: شنو؟
2: النادي صارف 5 مليارات.
1: اي صارف انا سغبت بس انتم ما تعرفون وين صرف يرتب الامور. طيب تحياتي لك حبيبي.
2: شو ترتب
1: الامور؟ رتب امورهم هاي والله
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله تحياتي لك. شكر حبيبي.
2: يقول 2 مليار دولار هرب.
1: شنو؟
2: 2 مليار.
1: ايه
2: ما يعرف وين.
1: ها ما نعرف وين. زين انا ندلهم
2: اسمح رقم 2 مليار دولار
1: راح بعدين وين بقى صار كاش هسه. والله بلد غريب. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا لك. شكر تسلم يا ورد. ناخذ ويانا اتصال. الو لا حول لي حول لي خلي اشوفه.
3: يمي ال 2 مليون
1: ايش انت شنو يعني محمد خلص
3: سلطان. والله مصطفى تدري قبل فتره ربح اللوتو 20 اسبوع يستلم 500 دولار كل اسبوع.
1: مصطفى اخوك
3: اي حتى بهاي شيطان يقول لي محمد تلعب على 44 مليون و70 مليون امه لا اله الا الله كلها تشتريها.
1: زين
3: تلعب على صغار هاي ام ال 2000 3000
1: هسه ايش ربح هو
3: 20 اسبوع لحد الان دا يستلم يمكن باقي له 3 اسابيع 500 دولار كل اسبوع.
1: بس حلوات
3: اي والله هاي يلعب على ذني يعني يسميهن يعني شلون احنا ننصح لها الخردة.
1: اي
3: فنعيم نصيحتي لك يلعب على ذني صغار.
1: زين واذا تلعب على صغار تلعب على كبار سوى يصير لو ما يصير
3: انت بعد حر روح اشتري.
1: شكو هي بيش اشتري
3: كيف هي حسب كل لوتو ماكس ما اعرف ب 20 دولار 39 دولار وذني الصغار على 7 دولار 12 دولار.
1: هاي مصطفى مسوي انفستمنت يشتروا من 7 بعد يربح 500
3: ويشتيك يحطهن على الشركه مال الكونستراكشن وينزلهم ضرائب. كارثه. ما قرد شلون ما قاعده يبعد على القاعده مال الارتكاز.
1: محمد اكو هديه من نعيم جدتك ليش ما تعطيها
3: له؟ اي ويا له صارت والله ويا له.
1: اي ما يخاف دز له ويل العمار دز له ويل اخي
3: دز له ويل
1: دز له سبير
3: قميصه المقفل اليوم خرب الضحك فاش لابس
1: نوب القميص. لا هو شتوي لا هو صيفي لا هو ربيعي لا هو بهاري.
3: وحق البارحه من نحلم بي اربطه بحبل.
1: اي زين سويها من صدق هاي
3: والله العظيم. انتظروني بشرفك سلطان لا تروحون للنجف بس اجر دجو ياكم.
1: يلا ناخذك ويانا ما يخالف.
3: ووراها من نرجع نربطه من بغداد للنجف فد مره هناك ندفنا ونرجع.
1: حلوه هي خوش سالفه.
3: اي والله
1: وبمناسبه هو ترى خلي بالك بالمحمودي ينتهي.
3: ما يخاف. وها وفكرت بيها نخلي الحبل بعيد حتى ما نسمع صوته ننقر عليه.
1: اه هم صدقي.
3: ايوه صحيح. اخ اخ طبك مرض.
1: حبيت حبيتها
3: خوني تعطيني سلطه حقيقيه لو سلو موشن واغاني.
1: لا لا سلطه سلطه حقيقية.

0: سلطة حقيقية أو مال؟
1: والله العظيم لا، أو في المال ما أريده الحمد لله، عندي 2 مليون دولار وخير.
0: أي خامطة من جمال.
1: أريد أي. أريد السلطة حقيقة، أشتغل صح. أول شغلة أفصل الدين عن السياسة.
0: ما ترهم هاي كملها. أي
1: ترهم وأنا عندي سلطة حقيقية خماك لاوات.
0: ما لا خاص، أنت ما راح تقدر، مجتمع يحتاج لتقريبا حوالي جيلين عاد ما يفصلها.
1: هو ها ألف رحمة ونور على روح أمك وأبوه، جايك بالطريق قلت لك أحاول أصحح ما خربطه الآخرون
0: زين،
1: وأشتغل على الجيل الجديد. أنهض بالتعليم نهضة مو طبيعية هيجي.
0: أي هو
1: أجيب تجربة. هاش قالها عمار؟
0: لا أنت قلتها بقلبي. إيه
1: اي عافية. ثلاث اربع المستمعين قالوا بي.
0: طيب زين.
1: اجيب دنماركية بريطانية التجارب الشقراء.
0: اي زين.
1: انت شايف مني احط لك معلمة شقراء وحتى انت ترجع تدرس.
0: حتى نرجع الدراسة. انا مساعد اعدل معدلي.
1: اي والله احط هيك بحيث اطلع لك جيل يعرف يشتغل، يعرف مصلحته والله.
0: يعرف يشتغل يعني يعرف يدخل إلى سوق العمل؟
1: يعرف يشتغل على بلده، على نفسه، على الوضعية هيك يعني. يعني يعني تدري ذا يعني قبل 15 سنة الأطفال قدموا طلب إنه إحنا دا نقضي من 8 ساعات دراسة، على أي أساس تطونهم ترجها اللغة مو الأب والأم والمعلمين اللغة؟ تدري بهذا الشيء بالألفين، هذا بالألفين وثمانية مدري 2009 طلعوا الجهال مظاهرات أطفال الابتدائية والمقول طقت روحنا. إحنا ندرس 2 ساعات بالمدرسة ونرجع ندرس بالبيت وهم اللغة. أنا أريد أسوي هيك جيل. افتهمتني؟ فيعني يجوز تطين السلطة أقل شيء راد لي فد 15-20 سنة.
0: بس طول هاي محمد هالقد.
1: شاش تريد لعد خراب من 2003 وتا اليوم 26 تريد بليلة ويوم؟
0: إيه يعني ما يصير. يعني هواي
1: لا اخويا اخذ السلطه اعطيني المالات
0: ما بكيفك انت تاخذ كل موجودات عندي. شو تريد معي؟
1: انا هذا اللي دافك
0: هذا الشرط.
1: والدليل قلت لك هذا شرط تعطيني وقت ماكو شيء بليلة ويوم. طيب. وتجارب دائر مدارك 1812 حروب لهذا يوم.
0: اي والله
1: لحد البارحه كانت عندنا عطله فيكتوريا داي، عيد ميلاد فيكتوريا اللي هي جدة إيزابيث اللي دقت البيت الأبيض بال 1814. جيت قرأت التاريخ على بكندا.
0: شو مناسبة ترى كندا كانت من الدول اللي كلش مؤثرة.
1: طحن
0: وكان جيش مالتها قوي.
1: من 1812 لهذا الحد هاي بالتسعينات ترى يلا بالثمانينات اشتموا. اشتموا الهواء. فانت تريدني فاقل شيء راد لي 15-20 سنه. سلطه حقيقيه مو سلو موشن واتقلب وامشي وطب الساحه طب
0: كيف يتقلب. ايه
1: طيب ما ندري.
0: اوكي شتي لك حبيب قلبي.
1: مع السلامه.
0: شكرا جزيلا بك. مع السلامه. باي باي. شو تريد؟ شنو تقول؟ انت ايش قلت؟ شو بيه؟ يحكي عليك مصعب. انت تحكي على مصعب اصلا. شو تريد هالستة؟ سمعنا أغنية، سمعنا سالفة. يلا طلعنا أغنية. شو ما أخذني قباله؟

0: اعطونا اتصال.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد.
1: ابو الحب شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: بخير وانت سالمين.
0: قل لي ابو شهودة شنو؟
1: شوف انت حياتي الاخ اللي اتصل قبل يعني اول ما سلم السلطة يريد يربط رعينتي.
0: ايه وياخذ ياخذ النجف.
1: ويريد ينهض بالتعليم.
0: ايه.
1: انت هذا المغرود انت تربطه يا اخي.
0: ايش تنهض بعد قل لي؟
1: بعد هذا لازم السلطه يربطنا كل احنا.
0: اي حجي هاي ما تقوم السيارات ان سياره واحد يسوقها واربع مربوطين لورا.
1: شنو هاي؟
0: الزحل بالشوارع.
1: فيكتوريا
0: اي هاي هاي هاي انتاجها. هاي انتاج كندا الديمقراطيه.
1: ويلي تعال
0: للولايات. بس هم ما يدرون الى انه موضوع الربط والتعليق والسحل احنا اقدم منهم.
1: احنا مدرسة
0: مدرسة السحل والتربيط والعيب. احنا ملوك السالفة هاي.
1: مرحبا بكم في الولايات الزعفرانية المتحدة.
0: اي الله ايش قد حلوة.
1: حلوة والله.
0: سولف لي سلطة لو مال.
1: لا مال اكيد.
0: ليش اكيد؟
1: حتى اشتري السلطة. حتى شنو؟
0: وش راح تستفاد اذا اشتريتها؟
1: ذاك اليوم اشتغلت بمكان
0: في
1: مصر. بالمقابله اقول له اتعر حتى وياي من الجنو يعني انا يعني بس انا اروح من المقابله اللي عليكم شنو الراتب واوقات الدوام. قال لي فلان شو فلان. قلت له تفيدوا مني؟ قال احنا نريد انت تشوفنا وتطور المكان وهذا يعني السي في مالتي قوي الحمد لله. فالمهم
0: طيب.
1: المشرف المشرف العام مال قاعد يسمع ما هو على اخي قال لي انا وين شايفك؟ قلت له ما يشتغل ببغداد هو بذات الصوب بالكرخ وانا بالطاق. قلت له بالمنطقه ما مشاوفين ما ساكنين بينك مكان بال 2000 كان حارس مع احترامي لكل المهن طبعا.
0: طيب
1: فهسه مشرف عام لمصنع كبير قوي يعني ذاته بالملايين.
0: حلو.
1: الموضوع انه انا شيكته خلال الشغل ما معقول عنده خبره مثلا بخطوط الانتاج ما
0: مثل.
1: معقول يعرف الاي بي الاداريات مشرف عام يعني مدير مصنع قلت
0: زين
1: زين شلون صار العين
0: زين ايه؟
1: يعني المؤهل مالته انه نسيب.
0: حلو.
1: اي نسيب فنسيب ايه. نسيب لي يعني لحجي من السجاد والحجي جاي لهم خليه مدير مصنع. طبعا كلمت قانون يعني راس مال
0: يعني ماكو تاج وباج هذا صدق
1: لا هو يعني هو ايه. على قولة المصريين مرسيدس.
0: أيوة مرسيدس. أي مرسيدس خنزيرة.
1: أي فالمهم فالمال حتى نشتري يعني السلطة الكاف مو السلطة مال الجماعة ما لنا علاقة مو يمكن.
0: أي
1: نشتري السلطة
0: مو يمكن مو يمكن وأنتم ترى إخوان ترى راحتكم أنتم براحتكم خذ راحتكم
1: عادي يمكن. أي مو يمكن خذ راحتكم
0: خذ راحتكم بالعافية جاية
1: أيه. لأنك في قلبي أيه. خلي على الأقل نشتري رابعة جماعات ما نقدر نشتري هيك شيء
0: والله جماعتنا يعني بيهم ناس تنشرة وما ناس بيهم ما تنشرة.
1: أي هاي البلية هاي البلية والله أنا ليش ما تخلينا على البحر حلوة وقارئة الفنجان وأنا وليلى وأنا الله يسامحك يوم كله تفر براسي
0: أيه.
1: مال ممنوعة الهنسي
0: أيه.
1: ممنوعة الهنسي فبعدين ايش طلعت لي طلعت لي في التيك توك قصة القصيدة ليش كتبها نزار وقت شنو السبب مواني مو أشوفها هواي هاي مرات واحد يقول أنا أفكر بشغلة تطلع لي بس هي تلعب أنت يعني طلع شيء متعلق بها تعيد ثلاث أربع مرات فهذا الموضوع يعني يتكرر عليك الأوبشنات تنعاد عليك فهو يعيد لك هاي السؤال
0: طيب
1: يعني طيب لايك أو فتوى معين
0: اي فخلينا بهاي السؤال
1: احسن
0: لا احلى والله
1: احنا ما عندنا سلطه ما عندنا
0: اي لا سمعون
1: الولد شغله الرب فوق
0: الرب حلو يلا اوكي
1: ايه.
0: هاي
1: حتى لو بيدوش يا جمار
0: اي رب تحياتي لك ابو شهوده شكرا جزيلا اتصالك حبيبي هلا مرحبا مع السلامه.

0: ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: جاك هذا هذا استاذ شو دور سلطه ما طرقعه شو اسمه شو دور الو
1: ساعدوني والله ساعدوني.
0: ليش ساعدوني؟ شو مسوي؟
1: تعبان.
0: تعبان ليش؟
1: الباقي حمل السجان عشان تقول له قل له خلي لقاح دود وعندها لقاح.
0: اي قل له بعد وقت
1: يعني قول شو عبر ثلاث ايام. قصد هو لاعب.
0: اي
1: قبل قصد هو خل يعبر.
0: والله ما ادري.
1: قالت لا ما انا اجي لقاحنا دودو.
0: اي
1: وعينك ما تشوف الشر
0: يا حبيبي.
1: البارحة بثلاثة يلا نمت انا.
0: شنيش؟
1: هاي تبكي وحرارة مرتفعة و...
0: وانت شايك نام؟
1: وش؟
0: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
1: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
0: ها لا يمك لا حواليك
1: أطب للبيت أقدم لك أحد الرجال مال حجي بدر مثلا فندق
0: ها.
1: عندك البيت فندق
0: ايش قد حلوة
1: إذا ملابسك تجي تلقاهم كاملات
0: ايه
1: إذا والله كل برا أكلك هنا
0: ايه
1: رسالة بسيطة لأخوتك الصغار يحضروا لك الصينية تاكلها وتقوم في مالا
0: ايه مو؟ هاي يومية
1: ايه ايه ايه ايه شوفني مو نعمة يضحك أضحك ويضحك ويضحك خلص
0: قصة قصة
1: أصلا والله جت علي يوم إذا ما يسمع حكي أنا أبوك
0: ايه أسئلة قول شو ترجع متأخر
1: ايه ايه احس هيك بلا ذاذه
0: اي بي احس مزعلني لا اوس تخيل اقول لك تخيل السطره ترجعها للبيت وحده من الاثنين يا اما من الشارع الازدحام يا اما مثلا من الارقيله تخيل بس دني مسطور من عندن هسه الف شغله تراجع مسطور بيته الا ذني الاثنين
1: انت ليش
0: حلو النبي
1: والله ما اعرف
0: تنامي شي بالفراش صمت صمت الغرفه صمت ما في عين لا حد يتحرك يمك لا حد يقوم لا حد يقعد لا
1: جار
0: شاحنتك يا مراسك ايه هسه وين شاحنتك عصا الثاني
1: هاي ما شاحنتك يا مراسك ترى هاي انت قاعد بغرفه كلها ولد وانت كبلك يا مراسك ترى انت هنا هنا صدق انت تشبك سرقت اول ما فكروا كيس يطلق يا
0: طلبه هسه بشرفك الشاحنه من يم راسك لو من يم راس خيتنا
1: مشترك
0: جذاب شو مشترك بالنص حاطه شنو
1: لا تشعل يا الله يعني مو متواجد انا والله
0: عندي شاحن
1: والله كل واحد يا مؤسسه صارت انسى منطف
0: هو على قديد هو كل واحد من يم راسه بس من يمها
1: يعني يم جوزه مال المولد
0: لا لا لا مصطفى هسه شو تريد سلطه ولا مال وليش؟
1: يا عفو قال عندك تريد مالك اي سلطه
0: انت اريد سلطه شو تسوي؟
1: يعني عندي كم واحد تمام؟ ورده اخذها ما نزل لهم نغمات اي والله
0: اخ غابه زين قول خلصنا
1: ماكو موجود امام
0: شنو هي؟
1: لا
0: ما شنو؟
1: لا شو ماكو
0: ماكو مش مدري
1: ولعب انا قلت لك السيناريو
0: نفذت انت حسيت الموضوع
1: طبت الامتحانات
0: اه
1: جيب التليفون يا ما ما سمعت انك تجيب الغلوج
0: لا مش مهم ما
1: والله السيفي ما به شيء
0: ما اعتقد ما اعتقد
1: انا عندنا يجي يعني يعني
0: ما اعتقد لا لا على الاسلوب والحكي والهذا ما اعتقد اكو هيك موضوع
1: لا هيك شيء يمكن موضوع
0: ما أعتقد
1: بس لا كتبيرة يا دبليت الخطوط أبلهم كلهم
0: والله يعني مستمع رشيد والله طبون بنكسه أولهم أنت
1: كيف
0: يعني إذا دبلت الخطوبة
1: لعبنا زيتي
0: أي تخيل شنو السالفة
1: يابا انت تخيل عجي تطلع القصائد من
0: عندي عجي ما اي ما ما, ما هاي يحكي لي قصائد غير يحكي لي يجي
1: لك واحد ما شهر بركن ثاني الليل
0: يجي لك واحد يحكي لي عادي انا القه بس ما القى هيك قطع مال الطب يا دوب تلحق والنوب شو اسوي جوية في الدول عيني
1: اولي
0: ايه
1: والله اولي
0: والله العظيم
1: يعني ما ليمتد

0: كيفك؟
1: يلا مصطفى يلا ما يخاف ايش نسوي؟
0: بس لا يطلع بلاك اديشن.
1: يطلع لا يطلع بلو اديشن.
0: لا لا ما يعني كاتبين على شيء مسؤوليه.
1: طيب وش روحك؟
0: موت حياتي.
1: روح حبيبي مع السلامة. الله وياك. الله يسهل لك توصل البيت بالسلامة إن شاء الله.
0: الله يسهل لك. لا تغلط.
1: بالسلامة حبيبي بالسلامة.
0: هلا
1: هلا هلا مرحبا هلا وعيني تفضل.
2: كابر قوة جيب الراس على الراس.
1: إيه.
2: وعان الدنيا تعناد المجانين. وأنا شماطي حق اللي الروح لا,
1: لا بس.
2: على جروحش توش ولا الصيحين. شربني الزمان هموم من كاس أقسى وأمر من سن الثعابين. تجرحت بصبر ما سمعت ناس لشان يا حيف فضحن النياشين. أنا لروح جبل يهدمني يا فاس وأنا المرمر تنحد فيه سشاشين. لخلي جفون على الدمعات حراس وقل العين سنش بعد تبشين. ولو نار كبيرة وعيب تنقاس لشان هقواي بيش شقد تحملين. إذا وصلت مني تلقط على الانفاس واجب مني مرشام التضحكين. مرمر سقف روحي وأطلب الساس ولا من جام بيت وساس من طين. وطبع بالروح يشبه ورقة الياس يتكاثر عبد الرحمن.
1: شكرا. مساء الورد استاذ سلطان سالم يا اهلا ومرحبا. هذا شو اسمه يحتاج سلطة الهيبة حتى السيطر. خلينا على ممكن هو يجيب السلطة. طالع حلو بالنيلي. شكرا. ناخذ ويانا اخر اتصال. الو
3: صباح الخير.
1: هلا.
3: ليش يخلوني اخر اتصال
1: عود؟ يعني ختامها مسك.
3: اذا عاد هيك شيء
1: اسمه
3: اصبه
1: بالاصابه. حلو. الحمد لله. شلون الاخبار؟ سلطه لو مال علي.
3: والله سلطان خوفته تعرف الفلوس. لأنه هسه شلون الدولة صاروا بالسلطة على مود 50,000 جابوا ناخبين.
1: اي حلوة شبيها
3: صحيح.
1: 50,000 لطيفة.
3: 50,000 هسه 50,000 ولما وصواتوا صاروا بالسلطة. فإذا الفلوس هي تجيب السلطة.
1: الفلوس هي تجيب السلطة. اوكي. فإذا أنت بالتالي أنت تريد فلوس.
3: يعني مثلا يعني عمار انا لو جايب هديه مو كان اول اتصال خلاني.
1: اي مثلا شوف لو عندك انت مثلا يعني لو مثلاً عندك فلوس كان جابك اول واحد. اي
3: يعني مثلا لو اي عربي يعني عندي فلوس واجيب له هديه وداري
1: اي
3: كان اول ما يشوف اتصالي راس
1: كان اول ما
3: هذا عندكم راس يخليني اول واحد.
1: اول ما تدق بس يشوف علي حولك بس هو ما يعني بعد.
3: اي
1: انا بصراحه يعني دارد احاول اكون يعني طباب خير بس الحقيقه ما اقدر.
3: اي
1: اي
3: وهي استغلال السلطة. يعني هي استغلال السلطة. يعني هسه هو عمار عنده سلطة مثلا ياخذ الاتصالات فما يعني لأنه دا يشوف ما عندك مثلا هدية فلوس شيء فبدا يخليني أنا بالهذا. فهي استغلال السلطة. هاي واحدة من الأشياء.
1: أي واحدة من الأشياء جيد.
3: أي واحدة من الأشياء أنه شو اسمه فأقول لك شو اسمه زين شنو عبير تحكي عليه في هذا اليوم ما أدري
1: تحكي عليه عبير ليش تحكي عليه عبير؟
3: والله ما عندي قطع ريق هواي بس يعني مو يم هالسالفة السالفة اللي تسمعوا يعني
1: سالفة. لا أنا كنت فيها على الخط يعني داكتب لها.
3: صدق؟ والله. سمعت قالت سلطان وهاي فقلت يعني خاف
1: مثلا. لا لا. ما عليك أنا مواكب ومواكب.
3: عجبتني هاي الأغنية ذاك اليوم.
1: صدق؟ إيه
3: والله رجعتنا وين على الفيك.
1: مو أحسن إيه.
3: إيه.
1: أيه.
3: بس بس بس لا والله يعني تطور
1: شلع
3: ما اخذ الخط مالته. أيه. ودزيت لك قلت لك
1: ده شفتها
3: قلت لك والله يعني كل ما ماخذ سايد مالته ما يتحرك عن السايد ما يمشي بنص اللي بنص الثاني
1: ماكو هيك. اي اي طيب
3: مو انت انتبهت انتبه على هاي السالفه لو لا
1: طبعا
3: يعني انت مسافر ورايح.
1: اي لا هو شوف هذا واحد من الاشياء والتصرفات تكون عند الانسان بس ما اعرف هو كانما يعني كيل بمكيالين هي هاي المشكله.
3: اي
1: يلا اي هسه
3: يعني هي ترى والله يعني حتى تخليك يعني ترتاح بالطريق ما بيصير عندك ضغط بالطريق
1: صح
3: مثلا انت لانه انت تمشي بسايدك فمن يريد واحد يحول عليك او انت تحول عليه تفتح اشاره بس
1: صح
3: زين انت لا تمشي بالنص يعني اسال ما اعرف شو تريد انت يعني شو تريد تروح يمنه تريد تروح يسره صح

0: هاي واحدة من الأشياء يعني، هذا يعني ما أعرف، ما أعرف ليش إحنا ما نسويها، ليش
1: ما والله ما أدري
0: يعني شنو فائدتها هي مسويها هاي الخطوط، ليش شنو فائدة؟ خوف يشيلوها أو كل من يمشي براحته.
1: والله ما أدري. والله هي هاي لو يشيلوها أحسن.
0: مو
1: والله افضل والله اذا عدم التزام لا خلاص خلي يشيلها. وبصراحه هذه واحده من التعقيدات كلش عاليه اللي نشوفها احنا مرات بالشارع من السواق يتعامل بطريقه ما ادري شلونها. طيب علاوة انا طبعا ممنون منك، اسف لان عندنا فيديو لازم يعني على الاقل نطلع به، فلذلك خلوني الله يخليك. تسلم يا حبيبي، شكرا جزيلا. طيب مستمعينا راح نسمع هسه فيديو. عمار لازم ايدك عليه حتى يعني انه شو اسمه اترجم لهم اياه. هذا الفيديو هو حوار ما بين شخصين. لحظة وقف اصبر وقف وقف. هذا هو عبارة عن حوار بين شخصين يحكون على أفريقيا. شو يقول له هو هذا طبعا من خلال هذا الحوار؟ يقول له لأنه أفريقيا إيش قد إحنا مو وديناها. طبعا ده يحكي على أنه أوروبا دزت أو مهم هم دزوا اللي هم ما حد يعرف منهم. المهم فده يقول له إذا كانت أفريقيا فقيرة ليش ما نعطيها مال؟ أوقف فد لحظة، أنا مشكلة ما أدري يشتغل عندي حتى ما خالف هسه أصبر. طيب يلا هسه بدي لهم إياه بالبداية.
2: If Africa is poor, why don't we just give them more money?
1: وقف.
3: We did.
1: أوقف. هسه يقول له إذا كانت أفريقيا فقيرة ليش ما إحنا نعطيهم فلوس؟ فيقول له سوينا نعطينا. كمل.
3: Over a trillion dollars.
1: أكثر من تريليون دولار.
3: Oh. Poverty grew.
1: مع هذا بعد
2: فقر. That doesn't make sense.
1: يقول هذا مو منطقي. المال يحل المشاكل. يقول له بس. لحظة. يقول له فذاك يقول له المال يحل المشاكل. يقول له إذا فقط كان هناك نظام. انتبهوا له. يقول له أفريقيا فقيرة تحتاج إيش من نعطيها مال؟ يقول انطيناها. يقول له بس ما يبدي الموضوع منطقي. يقول له انطيناها تريليون دولار. فيقول له العاد ليش بعدها فقيرة؟ يقول له المال ينفع من وقت ما يكون هناك نظام. كمل.
3: It just flows through whatever is already there.
1: أوقف. يقول له هو واحدة من الأشياء. يقول له بس أوقف. تذكر هنا يقول له زين بس شلون احنا هذه الفلوس ما سوت لها شيء؟ قال لا هي ما سوت لها. ليش؟ لان المال لا يصنع. احنا طبعا بدنا نحكي عن النظام مو عن السلطه. يقول له المال لا يصنع النظام، ما ياسس او المال ما يبني الاسس الخاصه بالتدفق المال عبر ما هو قائم بالفعل. فلذلك المساعدات في اعاده هو ذاك شو يقول له؟ يقول لكن المساعدات اللي كانت توزعت لاوروبا هسه ادز لكم اياها فادت. زين ليش ما فادت الفلوس بافريقيا؟ يقول له اوروبا كانت تمتلك اصلا محاكم وقوانين وانظمه وضرائب، فلذلك من اجى المال عزز النظام اللي كان موجود. كمل.
2: Built Europe after the war.
3: Europe already had courts, laws, tax systems. Aid didn't create order, it accelerated order that already existed.
2: So Africa just needed more time.
1: هي سرعت بعمل او زياده النظام بالفعل اصلا. طيب.
3: It needed institutions.
1: تحتاج مؤسسات. لذلك احنا دزينا احنا فلوس. بس الفلوس بالأنظمة الهشة تتحول إلى سلطة لا إلى تقدم. الفلوس بالأنظمة الهشة تتحول إلى سلطة ما تتحول تقدم، هو احنا طبعا. فيقول عاد وين راحت الفلوس؟ كمل. طائرات خاصة، حسابات خارجية.
3: Presidential palaces, some of it never even.
1: اصلا جزء من هاي الفلوس يقول اصلا ما وصل. يعني اصلا جزء من هاي الفلوس ما وصلهم. الفلوس تحولت الى طيارات خاصه وانظمه وارصده بنكيه وقصور، واصلا اكو جزء من عندها ما وصل. كمل.
3: The people it was meant for.
2: Then why didn't citizens vote those leaders out?
3: Because the leaders didn't depend on citizens. They depended on donors. No taxes, no accountability, no
1: يقول له لا ليش ما يعتمدون على المواطنين؟ قال ما يعتمدون المواطنين لان لا ضرائب لا ضرائب ولا اوقف لا مساءلة ولا ضرائب ولا كل شيء، فلذلك هي هاي الاموال تتبدد. كمل.
2: But aid still builds schools and sends food, right?
1: Sometimes. قال بس بينهم مدارس.
3: Free food kills farmers. Free clothes kill factories.
1: ها هنا النقطة. يقول الأموال المجاني الأكل المجاني يضر المزارعين، والملابس المجانية إحنا مو يروحون لمكانات فقيرة من يعطوهم أكل مجاني هذا ضرر بالمزارعين، والملابس المجانية تقضي على المصانع، وهي نقطة مهمة كلش. الأعمال الخيرية تمحو الأعمال الخيرية في صمت الوظائف المحلية. كمل عمار.
3: Can quietly erase local jobs.
2: So instead of growth, it creates dependence.
3: Exactly. When help never leaves, people stop building.
1: لما توقف المساعدات يتوقف الناس عن البناء. من توقف المساعدات تبدي العالم تبني. طبعا وهذا ضرر، هو لازم من الأول أنت من أنت تضخ المال يجب أن يكون هنالك نظام حتى ممكن يتم إعادة وهيكلة الحياة اللي أنت عايش بها. كمل.
3: Waiting.
2: Then what actually makes a country rich?
3: Boring things. Property rights, rule of law, local businesses.
1: لحظة. يقول عشان يخلي الأنظمة هي زنقينة، يقول لحقوق الملكية، سيادة القانون، الأعمال المحلية، هذا اللي يخلي الأنظمة مو الحكومات، الأنظمة غنية. كمل.
3: Governments afraid of their own voters, not handouts.
2: So the problem was never lack of money.
3: It was lack of systems. You can donate cash. You can't donate accountability. And without that, even $1 trillion disappears.
1: يقول له إذا ماكو كان هنالك مساءلة ما راح تتبدد تريليونات. فكرة هذا الفيديو إلى أنه أنا لما يكون هنالك نظام أو مجموعة أشخاص أو مجتمع كوميونيتي ما بي نظام ما بي إحساس العمل المنتظم، فلذلك تريليون دولار ممكن تتبدد في لحظة. أحجيت يا بنتي وسمعت يا جنتي. نلتقي على خير، تحياتي لكم، باي.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيساء الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الزيدي. العراق يدين الهجوم الذي تعرضت له الإمارات بواسطة طائرة مسيرة. النزاهة النيابية تحقيقات كشفت ارتفاع أموال سرقة القرن المختلسة إلى 8 تريليون دينار. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تشريعات قانونية جديدة تنسجم مع متطلبات التحول الرقمي. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني التعاون لفرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار. الداخلية تمنع استخدام المفرقعات خلال العيد وتحذر المخالفين، وتعلن نشر فرق خاصة خلال العيد للحد من الحالات السلبية كالتحرش. الداخلية الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرات مسيرة وكاميرات وخندق شقي. إيران رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح لواشنطن. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: الشركة الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: شكرا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر الرشيد أفهم.

0: جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد اف ام 24 ساعة. جديد على الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، أينما تذهب.

أستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بين

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: قدامك طب ما تهرب من سكر من سكر من سكر.
1: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام اذاعتك. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام. شكرا.

0: دوله وده بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيالنا بيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني
8: خليك ويانا رشيد اف ام رشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب وبوسط زحمه الحياه نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
9: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
10: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-770-114-115 و0964-770-114-115. أي واحد بينا عنده خوف من نفسه يقول لك أني أخاف، ما أريد أوصل هاي المرحلة لأن أخاف، لا يقول لك أخاف أطلع عن طوري. واحد يقول لك يا معود كل شيء ولا أطلع عن طوري، ما أريد أطلع عن طوري يعني، فخليني هيك حباب وخليني يعني زين وخليني ما أريد أتفشل قدام الناس وخليني أنا الناس ما أخذتني بعين كبيرة وخليني قدام هاي البنية اللي أحبها أنه أنا إنسان زين وخليني قدام أمي زين وخليني قدام خطيبتي زين قدام جيراني زين. يخاف يطلع عن طوره أو تخاف تطلع عن طورك أو تخافين تطلعين عن طورك. شنو الشيء اللي خوفك من نفسك إذا وصلت أعلى درجات الغضب؟ الإنسان طاقة وقدرة للتحمل، لكن أكو ليميت معين، الإنسان إذا وصل ممكن ينفجر. أعلى درجات الغضب إذا وصلت لها شو يصير يعني؟ خلي شوية نفضفض أنا وياكم وعموري وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، أمريكا، كندا، أوروبا، في الخليج العربي، في كل أنحاء العالم على 0964-770-114-115-7812-116-117-0964-770-114-115.

متواصلين وياكم على 0967 4771 4115 07 8 02 116 117. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، إلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. كل إنسان يوصل إلى حد يقول لك يعني كل شيء ولا أطلع من طوري، ما أريد أنه أنا أطلع من طوري. وعمور يقول أنا همين ما أريد أطلع من طوري. ليش إذا طلعت عن طورك شي يصير؟ هذا سؤالي. أعلى درجات الغضب إذا وصل، إذا أنت وصلت أو إذا أنت وصلتي، يعني ممكن شي يصير. هذا اللي أنا أريد اليوم أسولف فيه. هواية ناس يقول لك الله يخليك لا طلعني من طوري، وكو ناس تقصد تطلع أسوأ ما عندك حتى تحكم عليك وتقول لك هذا أنت. هو أنت مو هذا، أنت بالعكس أنت خوش إنسان وأنت زين وأنت حبابة وأنت طيبة وإلى آخره، بس هو يظل يدوس بخطوط حمر في سبيل يطلع أسوأ ما عندك أو يطلع أسوأ ما عندك. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0967 4771 4115 07 8 02 116 117.

0: تواصلين وياكم. عندنا اتصال. الو.
1: مرحبا.
0: اهلا ومرحبا. يا هلا بنور من امريكا.
1: اهلا فيك. اليوم انا سبقت
0: اليوم من وقت.
1: اي هاي على صدفه فتحت الراديو انه هسه كان يعني خلصت دوامي وش اسمه وسمعتكم على وقت.
0: يا هلا.
1: اهلا فيك.
0: اي نور. احكي لي.
1: ايش اسمه بالنسبه للموضوع اي اتوقع انه الطور يعني هو المقصود به الانسان يعني اللي الله خلقه بطريقه معينه واخلاقيات معينه اللي وصانا بها. فلما الواحد يطلع من طوره هو انه يعني يترك هذا المسار اللي الاخلاقي ويطلع يعني باتجاه الشيطاني اللي هو ممكن يتجاوز اخلاقيا ممكن يأذي نفسه او الاخرين. فأني أتوقع أنه لما الواحد يطلع من طوره هو لما يتصرف تصرفات هو ما معتادها أو مو سلوكه بالحياة بس الشيطان ده يجره بالشغلات شو اسمه بالطريقة اللي هو مو طريقة. هسه ذا نجي أنه شنو الشغلات اللي يخلي الواحد إنسان يطلع من طوره حتلاقي الأسباب هي نفسها يعني عبارة عن أدوات لهذا الطريق الطور اللي مو طورك. يعني تلاقي الأشخاص اللي يستفزوك بالحياة هم عبارة عن أداة بيد الشيطان. يعني أنا حسب من سويت ريفيو ببالي أنه للأشخاص اللي مسببي لي أنه عصبية أو مخليني يعني أستهلك صحتي مثلا هم الأشخاص اللي يتصرفون بطريقة معادلة بالحياة أو بطريقة ما حلوة وبالتالي هذول يعني مو بمسار الله. فأنا أتوقع الطور بشكل عام هو الشيء اللي خلقه الله واللي يريدنا الله يعني نكون عليه.
0: طيب إذا نور طلعت عن طورها شو تسوي؟
1: حقيقة أكثر شيء هو أذي نفسي إنه أنا يعني التفكير الوحدة مهما يأخذ من صحة الإنسان. فأنت لما تفكر مرات يعني إنه حتى مرات لما تجاوب أحد بطريقة مو أسلوبك مثلا تحاول تصده بأسلوب ما محترم انت تأذي نفسك تقول هذا مو اني يعني ليش صرفت بهذه الطريقه. فظل تفكر فالتفكير الوحده هو هلاك. فاني هذه من اكثر الاشياء المؤذيه لي انه لما استهلك بنفسي بكثره التفكير سواء تصرفت كانت عندي ردات فعل على تصرف او يعني او تجاوزت ما ما ما ما اتصور تجاوزت بحياتي بس اتصور انه كثرة التفكير انه لما تصد انسان وانت مو اسلوبك مثلا اسلوبك لطيف عادي محترم وتتصرف بغير سلوك اللي هو سلوكك فهذا المؤذي. يمكن مرة واحدة احس اتذكر انه تجاوز او وقفت احد بطريقة مثل ما يقولون ما حلوة لي لما وصلت لاحد اعز الناس بحياتي اللي هو اخوي المراهق لما شفت احد حاول يعني يتعرض له فلقيت نفسي انه انا غير شخص ف مو اني بس ما كان اكو سبيل انه توقف المقابل غير انه تستخدم هذه الاسلوب. بس بالنهايه هذا الموقف يعني ياكل ويشرب وياي يعني ياكلني بالتفكير
0: انه ليش نور متندمه ليش
1: تصرفت بهالطريقه. اي ومرات اقول يمكن اني كان المفروض اتصرف بغير اسلوب ممكن هذا المراهق الاخر ممكن اكون سبب انه يكون على الطريق الصحيح. بس بعدين شفت كل ما اسال نفسي هذا السؤال الاقي نفسي لا المقابل كان عباره عن كتله شر وكتله اذيه. فالمقصد انه انا اول ما اذي هو نفسي مهما كان ردي وخروجي عن سلوكي فهو اذي بي نفسي صراحه.
0: طيب فد يوم من الايام تفاجأت بشخص انه قلتي معقوله هذا الشخص لين طلع عن طوره شفتي غير انسان؟
1: ما يحضرني موقف حقيقه يعني ما يجي على بالي انه قد موقف. بس هو الانسان مثل ما قلت لك بنفسه ينصدم مرات. قلت لك انا نفسي انصدمت قلت هذه مو اني من وين هاي الشخصيه اللي طلعت من داخلي.
0: سويتي تعاركتي؟ تعاركتي؟
1: يعني لا يعني هيك شيء انه مو يعني عراك بالايدي هنا عندنا فهذه قضيه وانا مستحيل ادخل نفسي. بس لقيت نفسي انه اني استخدمت لا صوت صوتي ولا اللغه كانت اللغه محترمه بس على مود اقول للمقابل يعني انه مثل ما انت عندك وسائلك انه يعني لا تفكر المقابل لما يسكت لك ما يقدر يستخدم هاي الاساليب المحلوه. فبس اللي يمكن من قلت لك يمكن من اراجع الموقف اقول انه ها مرات الحب لما تحب شخص او شخص عزيز عليك ويوصل لاذيه تطلع منك شخصيه ثانيه على مود تفهمين. ف
0: أنا كلش يعني أنا كلش أشكرك نور.
1: شكرا جزيلا مهيمن.
0: وننتظرش على الساعة الثانية.
1: تذكرت شيء إن شاء الله.
0: يا هلا.
1: شكرا.
0: يا هلا بنور.

نذكر بأرقام الهواتف 0775111 خمسة 0 9 6 4 7 7 0 0 114 115 و 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5. وخليكم ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر، نصف القمر.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف تحية. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا
1: حبيبي مهيمن الغالي.
0: يا قلبي أنت
1: مساء الخير على الجميع.
0: يا حبيبي
1: شلونك شخبارك؟
0: يا هلا بيك.
1: بدي أتشارك بهذا الموضوع الجميل.
0: الله يسلمك. شلونك قلبي؟
1: والله بخير. وياك ياسر. ياسر
0: يا سوري الورد. شلونك
1: وردة؟ والله بخير.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ياسر حبيبي. انت
1: والله يعني موضوع كل جيد. واكو نقطة اتنرى فيها يا أستاذ مهيمن الغالي
0: حبيبي.
1: يعني هسه الواحد اذا طلع من طوره يعني هم نعاتبه ورا فتره نقول له يا بس ليش طلعت من طورك؟ لو ما تفكر بالاسباب اللي خلته يطلع من اللاين اللي عايش فيه.
0: مو
1: صحيح
0: زين.
1: يعني خاصه يعني احكي لك انا عن نفسي خاصه ببيئه العمل. وانت هنا بالعراق وانت اكيد يعني بيئه عمل جيده
0: زين.
1: بس لما تروح لبيئه عمل غير جيده وتوصل مرحلة إنه لازم تطلع من طورك يعني شيء عادي يعني طبيعي. أي شخص حاليا يعني يطلع من طورك ما أدري عاتبه وقل له أنت طلعت من طورك. يعني أكيد أكو فشي وصل حد معين لمت معين النفس الصبر الأخلاق لازم يحطن على صفحة ويطلع منها.
0: طيب فد يوم طلعت عن طورك وتفاجأت حتى من نفسك او يعني خلينا نقول قلت لا لو انا ما مسوي هيك وتندم؟ دائما يطلعون عن طورهم يتندم بعدين.
1: لا ضاوع اللي يقول لك انا اطلع من طوري هذا ما يطلع. بس هي شايف لما تتكوم عليك وتصير هوسه يمك وتباوع انه خلص انتهى الحلول انتهت لازم تبدي كلام وافعال وشغلات اخرى غير اللي انت معتاد عليه. فأكيد أي واحد يطلع من طوره يتندم. بس
0: زين.
1: أكو بعض الأمور أنت تطلع من طوره ما تتندم تقول أوكي هو هذا هو هذا المطلوب هو هذا الشخص المقابلني هو رادني أطلع من طوري. يعني فإذا هو تفاجئ وهو هذا الرد يعني هو أوكي هو أنا ردت يتفاجئ. بس لا والله أكو بعض الأمور إنه ما يحتاج تطلع من طوره. يعني شوية عصبية شوية كلام بس يعني مو ليفل عالي.
0: شفت فيديو يوم واحد طلع عن طوره ويعني وتفاجأت بيه؟
1: ايه صح تفاجأت. بس
0: شلون
1: انه ما يستاهل يطلع من طوره بهذا الموضوع. انه انا هيك نظرتي انه اكو اشخاص طلعوا من طورهم اقول ايه هو عادي طلع من طوره لان هو وصل لمت معين. بس انه انت تجي الشغله معينه بسيطه ما يحتاج تطلع عن طورك. هي هاي لازم تتندم عليها واللي العالم راح تجيك تقول لك يا با سويت ليش سويت شغلة بسيطة. يعني خلينا نقول مثلا حادث سيارة أو ما يحتاج واحد يطلع عن طوره. بس لا والله أكو مواضيع يعني داخلية إنه مثلا ويا العقارب بيئة العمل حقك شوية ينأخذ أكثر من اللازم أكثر من مرة. لا والله اللي يطلع من طوره أنا أقول له عاش تيدك.
0: اللي يطلع من طوره تقول له عاش تيدك.
1: اي طبعا اذا اكل من حقه وبعد ماكو حلول.
0: اي
1: انت شو تقول؟
0: اي بس مو اكو ناس تطلع عن طورها يا ياسر توصل
1: مو
0: يعني
1: مو انا قلت لك مو انا توصلت لك قلت لك انه اكو بعض الامور ما المفروض انه تطلع من طورك منها. بس اكو امور لا والله مرات تطلع من طورك.
0: يا ياسر اكو ناس تطلع عن طورها يا ستار ممكن يسوي مصيبه ويسوي كارثه
1: يسوي جريمه
0: لا سامح الله.
1: هي هذا وهي كل فعل إلى رد فعل. إذا كان الموضوع بسيط طلع من طاره لا والله هذا كارثة سوى.
0: ماكو شيء موضوع بسيط واحد يطلع من طاره.
1: لا أكو يعني باوع
0: قلة يمكن
1: تراكمات. يعني إذا أكو ناس يعني أنا أعرف شخص شخص تراكمت عليه القضية أكثر من مرة فطلع من طوره. ليش؟ لأن هي الموضوع بسيط بس تتكرر أكثر من مرة. وأكو لا أكو إنسان مو بوعي. يعني شلون أوصف لك الفكرة؟ إنه إنسان طبيعي ماكو اشكاليات بحياته مطالع من طاره، صدفة تصير له سالفة بحيث ما يسيطر على افعاله، ما يسيطر على كلامه، فينقلب غير شخص. والله اللي يستر يعني.
0: انا اشكرك.
1: تدلل حبيبي.
0: يا هلا، وانتظرك على الساعة الثانية.
1: ان شاء الله ان شاء الله كن موجود حبيبي.
0: الله يسلمك.
1: الغالي حبيبي.
0: لان راح ناخذ موضوع كلش حلو بالساعة الثانية.
1: انتظرك.
0: اللي هو اسألوني وانا اجاوب.
1: انا اساله وانت تجاوب.
0: لا انتوا اسألوني وانا اجاوب.
1: وعندي هواية اسئلة.
0: يلا يلا حضروها.
1: يلا
0: يا هلا. عندنا اتصال. الو.
2: صحيح.
0: يا هلا بيك ابراهيم الورد.
2: شلون صحتي؟
0: يا هلا.
2: شلونك حبيبي؟
0: شو اخبارك؟
2: خير عساك بخير.
0: يا هلا بيك.
2: خوش موضوع.
0: يا ادري خوش موضوع اعرف.
2: اي طبعا انت تجيب خوش انت منزل لنا خوش راس الصندوق تجيب.
0: شلونك ابراهيم؟
2: خير عساك بخير حبيبي.
0: طلعت عن طورك في يوم من الايام؟
2: شلون؟
0: طلعت عن طورك في يوم من الايام؟
2: يعني ايش؟ اي طلعت عن طوري، بس تعرف الموضوع هو ما له علاقة بالشيطان قد ما له علاقة بانه انت تفقد عقلك خلال خلال تقريبا دقيقة ونص.
0: طيب.
2: او دقيقتين. ابسط مثال بانه من ابو سياره يكسر عليك وصار شيء بيناتكم وطارحته صار قدر بيناتكم.
0: طيب
2: تصور انت لو مثلا دايس بريك شويه وما اخذ اليمين ومنطين مجال كان شنو اللي نقص من حضرتك؟ انا اسف باخذ صار مهم كذا
0: زين.
2: شنو اللي كان شنو جد انت بعدت مشاكل وكذا الفيديو اللي صار بزيت السيارة لو عاني رايح ومركز شرطة ومشتكي وكذا وهالي سوالف كان شنو اللي صار؟ يمكن كان صرت بمشكلة أكبر.
0: صحيح.
2: وما أروح أدفع حب 700 اللي صار بالدراجة اللي تقسياتي لو عاني رايح ويا بمشكلة وكذا بس عاني تعودت الشيطان بيني وبين نفسي وقلت له تحمد الله أني ابن والد بس تعال أقول لك أنت إلى متى يبقى الواحد ابن والد؟ وإلى متى يبقى يخسر فلوس؟ وإلى متى تتوقع يبقى ينعض؟
0: تتوقع ويا نفسك خيال ويا نفسك تقول أنا إذا أطلع عن طوري احتمال أسوي فلاشي شو توقعت في اليوم؟
2: ما أعرف بس أنا مشكلتي كلش مؤذي من أصير عصبي مع أني ما أني إنسان هادئ إطلاع عليه
0: يعني ممكن يعني ويا نفسك يعني تتخيل يعني ممكن شو تسوي؟
2: ما اعرف تدين الامانه يعني ما اقدر اقول لك لانه يعني صدقا انا انسان مسالم.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
2: اي يعني صدقا انسان مسالم بس انا اقول لك لا اذا ابوك يعني انا اتذكر في يوم انا وصغير اكو مدرسه طلاب اعتدوا على واحد من عندنا
0: زين
2: شافون انا مشارك وياهم بالعركه كان بيت جيراننا ضاربي رحت ضربت ذاك الراجل ضربه بعد هو تفاجئ هو الولد طبعا ذاك شنو هيك يتباوع لي من فوق انا هيك يتباوع علي يعني بعد انا هو اطول مني وضخم وكذا شلون هذا الكوتش بكابتن مادي اذا تتذكر
0: زين
2: اي بعد من ضربته راجلي صفن قال لي هاي تضربتني من صدق انت ابراهيم قلت له اي انا زين انا وبعد لي هذا ضربه ترى كذا وصفن شنو ابراهيم عصبي ولحد الان هاي الصفه انا اشوف الانسان هذا كذا هاي بس من اصير عصبي لا اصير مخش اي بس بعدين اقول صعب انا اقول هاي ايش سوي حتى بالبيت ويا صديق بالشغل كذا هاي بيجي مره واحد بالشغل قال لي طبعا اصغر من عندي هو اسلوبه ما حلو بالكلام قال لي ابراهيم انت ما تعرف تحكي حكيت لك اياها
0: اي
2: صفنت علي هيك شيء انا قايم ضربه بالكرسي حي على الصلاه تعودت الشيطان اللي نفسي بس تدري قد كمية ألم صارت بيني وبين نفسي وهذا أخطر أنواع الألم بالمناسبة اللي هو الإهمال.
0: ألو أنا وياك.
2: إي بحيث أنت تهمل شلون تكبح العصبية وقوة الشر اللي بداخلك ترى هاي شجاعة بس كلش تأذي كلش.
0: طيب
2: يعني خل طلع على عصبي ولي يتعارك ولي طلع عصبيته وقهره وحركته هذا بالعافية عليه، بس لا أني وغيري اللي نحتفظ بعصبيتنا ويا نفسنا لا تشوفنا نتأذى وصحتنا مو تمام ومو سيبين عن ندير المستقبل.
0: طيب انتظرك على الساعه الثانيه
2: ان شاء الله خير حبيبي.
0: يا هلا
2: علي الممنون.
0: يا هلا بيك. تواصلين وياكم ونسمع

0: عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: شارك ساد،
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: ابو يزن، ابو يزن ياك.
0: ابو يزن يا هلا بيك.
1: مواضيعكم حلوة طبعا
0: دائما. على راسي حبيبي ابو يزن.
1: طبعا انا داخل جوكس داخل يبانزي.
0: يا هلا بيك ابو يزن.
1: الموضوع الشخص يطلع عن طارك.
0: اي طالع في اليوم عن طارك.
1: اوه ياما.
0: اوه شلون شو مسوي؟
1: والله مرات مثل ما قال يا اخي قبلي، كونات بالشارع
0: اي
1: بالشغل بالبيت. طبعا زي. يرجع الشخص يتندم من خاصه بالشارع، يعني مرات اذا شخص يكسر عليك او شيء، يعني اذا ما صار شيء الافضل يتلافاها. زين، ويمكن قبل يوم انا انسان قلت لك، انا اسوق قبل فتره قلت لك اسوق قطار مال ركاب
0: صح،
1: فاللي يضرب اشاره واللي يطلع قدامك واللي يجي قدامك. والله قبل يومين حتى صدر قام يوجعني وحده ضربه اشاره الا شوي راح تفوت بالقطار.
0: اوه
1: زين، بالمدينه
0: هاي تعدكم هم يضربون اشاره وهاي.
1: اوه يا معود، ولا يباعون يعني، لازم عينك 10 10 على الشارع. زين
0: شو، ماكو مخالفات؟ ماكو شيء؟ ماكو.
1: والله المخالفات هي تطلع بس اللي حظه فوق، مثل ذاك يوم صاحبي اجت غرامه $270 اشاره حمراء خفف ولوف على اليمين لين ما وقف 100%، جت غرامه $270 واللي يضرب اشاره ماكو، ما يجي له شيء. زين قلت لك انه واحد يتدنى شويه ويتعود الشيطان، زين ما تسوى.
0: ما تسوى والله.
1: وهنا انا وهنا عندهم يعني اللي ما عنده شيء يخسره ما خاصه اذا انت بالشغل، اذا يستفزك وما عنده شيء يخسره انت، بس اذا سوي شيء انت يعني لابس زي ما الشغل، واول شيء تخسره يعني شغلك راس تخسره، فما مسموح لك لا تقوم من مكانك ولا سوره فعل ولا اي شيء. هذاك اليوم عندنا عقد مال سكيورتي لازمي ويا الشركه مال نقل، خسروا العقد وعلى مود بس شغله بسيطه وصارت غرامه وقضيه كبيره. بس مجرد رد فعل لا اكثر ولا اقل، واحد استفز السكيورتي دفعه بس كوماشه هي كبيره، راح اشتكي عليهم قلهم خنقني. زين، وصلت غرامه كبيره ودعوه وقضيه ونزلها المحامي بالميديا يعني بالاعلام. من مجرد من وراء رد فعل صغير هم يستغلون هذا الشيء، يشوف لك شركة ويشوف انهم ملابسين زي وكذا، يحاول يستفزه حتى يحصل تعويض. زين، هذا نتائج رد الفعل. وبالمناسبة على رد الفعل ذاك اليوم هم شفت فيديو بصراحة ضوجني بغداد، يعني هذا العامل السوري اللي توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: مال مولده.
0: نعم.
1: هم على مود مدر وأطلق عليه النار وراح بها العامل وعنده أطفال وعائلة بسوريا.
0: يعني هاي كارثة والله يا أبا، كارثة هاي.
1: يعني شنو معناته هاي؟ أنت شنو يعني؟ هو انفعل وياكم مشى وراح، أنت ترجع تنزل من السيارة ترمي عليه؟ يعني هيك حياة البشر ما لها قيمة؟
0: مع الأسف والله.
1: يا أم هاي من وراء رد الفعل واحد يطلع عن طوره، يعني ما أعرف لي استخفاف بالقانون، استخفاف بروح البشر.
0: والله يا استخفاف بروح البشر.
1: اي والله، يعني والله انقارت عليه، بعت عليه الفيديو راجع للقريه مالته بسوريا وعنده اطفال وعنده كذا.
0: الله يرحمه ان شاء
1: الله. رجعوا بتاوت الله يرحمه. سببها يا اخي التهور والعصبيه، انت مو شايل لك مسدس معناته ان انت كل شيء تقدر تسويه. هذا بشر.
0: والله مع احترامي عارفة. مع احترامي يعني خاف احد يعني صدق على قولة عموري ما حد معينه انه هو ارنولد للامانه.
1: انت من تطلق نار على شخص يا اخي، هذا وراء عائله وراء اطفال وراء روح،
0: والله ما ادري
1: حساب وراء كتاب. يعني اذا ما تخاف من حساب الدنيا خاف من حساب الاخره. يعني
0: ايش قد جبان لعد لما هو شايل سلاح؟
1: يا اخي ست اوكي، شيل سلاح شيله، بس حمايتك الشخصيه مو اللي تروح تضرب هنا وهنا بس مجرد عصب طلعت سلاحك وضربته. يعني اذا ما قتلته سقطته هاي ما اعرف يعني. انت
0: والله انا اشوف للامانه، يعني انا اشوف للامانه يعني الحمد لله، يعني قواتنا الامنيه منتشره دائما، هسه احنا بدنا نرجع بالليل منتشره دائما، وعلى على على مال من انا اروح اشيل سلاح؟ على مال من؟
1: مو قلت لك يعني
0: ايش عندك يعني انت شنو مثلا؟
1: شوف العجب يعني، هاي واحده من شغلات ان الشخص يطلع عن طوره، وراحوا وابتعدوا عنه بالفيديو، انه راحوا مشوا ابتعدوا عنه، نزل وراهم ويرمي عليهم طلقات. شنو بشر غنم زين؟
0: اي اكو
1: يعني هنا بامريكا، وشوف هاي الفيديوهات تطلع من هنا، ما بالك هاي البارحه صارت حادثه، ما ادري شفتها ولا لا، بسان دييغو.
0: اي
1: مجمع اسلامي كبير، هم خطيه بدورات عربي وكذا، هم اجوا اثنين مراهقين والحارس امريكي مسلم، خطيهم وقفهم وقتلوا الحارس وقتلوا مدري منو، واخر شيء انتحروا بالسياره لزموهم الشرطه. كان سووا كارثه لهم، هذا الحارس خطيه اللي راح بها زين، كان يطبون على هذا المركز الاسلامي، مركز اسلامي كبير بسان دييغو كاليفورنيا، يطبون عليهم.
0: بس هاي هم ما طالعين عن طورهم،
1: دوله كراهيه زين. بس
0: هاي تجي من تجي من الحقد، تجي من هواي تفاصيل.
1: اي والله يعني نحن بصراحه هنا بصلاه العيد مرات يعني، بغض النظر بكل امريكا واحد مرات يخاف يميد الزهله من يشوف هذول التجمعات، ما تدري ياخذ اللي هكذا من دول المراهقين.
0: والله هذا العفو ابو يزن، هذا غير موضوع هذا. بس انا واحد طالع عن طوره، والله انا يعني طلعت عن طوري فرح ضربت هذا الانسان وسويت بي شيء، والله مو طلعني عن طوري مثلا.
1: اي يصير هواي، يصير هواي
0: يعني.
1: ما انا متخذ سياره، انا كذا مره والدي واحد طل بريك عند فوكس هاي بالعراق منطقه المهديه، طخ السياره مالته من ورا علي كيف، نزلوا اربعه خمسه شباب، والدي رجال كبير هم رادوا يهجمون وكذا، يا بس دقيقه والله ما صار شيء، هذا البريك فوكس وحتى ما تذت السياره زين، هم رادوا يهجمون انا صفنت، ومره شرطه مرور خطيه هم ساعد والدي، هم نزل علي واحد راي يهجم علي،
0: مش دعوه
1: نزل مع شرطه المرور رجال كبير هم كان يعني بهدلوا. فشوي شوي يا اخي تأنى يا اخي، طخ سيارتك تتصلح تروح، بس انت اذا تضرب بشر او هو يضربك
0: ايش دعوه ايش دعوه،
1: انت تروح سجن هو يروح بغير مكان، يا اخي تأنى شوي تأنى. اعرف ان الظروف صعبه والحياه صعبه وكل واحد وراه مسؤوليات وضغوطات بالبيت،
0: يخ ما كتل بالعالم يا يابه،
1: والله ما اعرف الله يسترنا ويستر الجميع زين. ما اخي تعوذ من الشيطان، كل واحد بشر خاصه بالشارع، والله العظيم انا اشوف هسه عمره تقريبا 41 سنه، بس والله العظيم اذا اسوي اي شيء بالشارع ارجع اصفن على نفسي. ذاك اليوم واحد والله من نفسي شويه عائلتي استفزني، كسر علي راد يدعمني، فعلت رجعت صفنت على نفسي، قلت والله هذا لو طلع لي سلاح او شيء
0: ما تسوى
1: زين، ما تسوى يا اخي. هو الشرطي هنا بامريكا يمشي وشايل روحه على اشتافه، ما تعرف اي واحد وقف يجوز هو دي يفتح له جام يضرب،
0: لا
1: ما يعني ما يعرف ايش يتوقع ايش يطلع له زين.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه،
1: الله يستر علي طالع.
0: انا اشكرك
1: بالعكس،
0: وانتظرك على الساعه الثانيه في فقره اسالني وانا اجاوب،
1: موجود ان شاء الله.
0: هلا بيك هلا بيك
1: السلامه
0: يا هلا.

طبعا هذا انتقاله الى الساعة الثانية، وساعتنا الثانية اسألني واني اجاوب، اسألوني واني اجاوب. متواصل وياكم، وخلي نروح الى انتقاله للساعة الثانية. انا وياكم وعموري، خليكم معي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
3: موسيقى. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصلين وياكم على 0967700114115 وفي فقرة اسألني أو سألوني وأنا أجاوب. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، وشنو عندكم من أسئلة بس بعيد عن الأسئلة الدينية أو بعيد عن الأسئلة السياسية، بس اسألوني وأني راح أجاوب. بما أنه هذه الفقرة لاقت يعني أنه محبة الناس وشوي إحنا نقول نطلع عن إطار النمطي، فإن شاء الله ربي نقضي ساعة حلوة أنا وياكم وعموري، وعلى 0967700114115.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو يا هلا.
1: مرحبا استاذ
0: يا قلبي، يا هلا بيك
1: ابو يزن.
0: ويا ابو يزن حبيبي،
1: والله جاء على بالي خوش سؤال اتصل.
0: يلا
1: الموضوع عن السفر، لو اتاحت لك فرصه تسافر اي بلد تسافر، وهل تفضل سفر اقامه حتى لو موجوده فرصه عمل لو زياره؟
0: اذا اقول لك ما اصدق.
1: قول اصدق.
0: المكسيك.
1: حلو.
0: اي والله.
1: وين بالمكسيك؟
0: ما اندل بيها، بس المكسيك
1: زين.
0: اللي طبيعتهم شو يعني، قريبه على الطبع العربي، وكلش يعني اجتماعيين، هم اللاتينيين بشكل عام يعني.
1: صحيح. راح اقول لك شويه معلومات عن المكسيك.
0: زين.
1: انا من جيت قبل 16 سنه، اول شخص ساعدني هو من المكسيك، اول شخص ساعدني انه القى شغل كان من المكسيك
0: يا حبيبي
1: بدون مقابل.
0: شوف شلون.
1: والله العظيم، ومو بس هاي، حتى هذا الشخص انطاني السياره مالته، بوقتها كان عنده تراك، وساعدني انه يعني اقضي بيها شغلاتي.
0: ايوه.
1: الامريكان يروحون هنا منطقه بالمكسيك اسمها كانكون، هي البحر.
0: زين.
1: وهي خاصه فقط للسياح وامينه من الدوله على مود السياحه.
0: حلو.
1: منطقه اسمها كانكون اذا تريد تسوي بحث عنها.
0: حلو.
1: ونيو مكسيكو هي المدينه، بيها مناطق امينه وبيها مناطق لا مو امينه. بس هنا الامريكان شو يسوون؟ الاعلام مالتهم يروج انه دائما انه المكسيك خطر، ودائما انه كذا وكذا. زين. حتى بس مجرد تشويه سمعه. هم صح عندهم اماكن بها مخدرات ومشاكل عادي مثل امريكا. زين. فانا احكي لك، قبل 2012 رحت بسياره انا وصديقي الى سان دييغو، وغلطنا بالطريق، ما كان اكو جي بي اس خارطه.
0: زين.
1: كان جرين كارد، ما كان عندي جواز. ضلينا نمشي، هو نايم، انا يمكن ساعه غلط امشي بالليل بسان دييغو. سان دييغو قريبه على المكسيك. المهم وقفنا بنزين خانه.
0: طيب.
1: دافو البنزين، قلت له نحن تايهين، ما ادري لي وين كان قابلت، وبينك وبين المكسيك 3 مايل. وطلع، واحكي لك شغله من اضحكك، صاحب البنزين خانه انا على بالي روسي، طلع من الموصل. زين. واشترينا، اخذنا بنزين وطلعنا، كنا راح نفوت المكسيك بدون ما ندري. زين.
0: زين.
1: والله العظيم. وذاك اليوم مطر، قال اول مره تمطر عندنا في هالمنطقه، اليوم معي ما يصير عندنا مطر. قلت له احنا جينا من ولايه اوريغون اللي دائما مطر، فجبنا المطر ويانا. فالمكسيك صح بها مناطق حلوه ورخيصه، وتسوى انه واحد السفر عليها. قبل فتره اصدقائي سافروا عليها ورجعوا، كل صارت اللعبه ذاك اليوم، هم اصدقائي راحوا سافروا ورجعوا.
0: حلو.
1: ويا بالشباب من المكسيكان، والمكسيكان بيهم هوايه من طبايعنا، وعندهم كلمات عربيه يهمين تشبه كلماتنا، وشغولين يعني يشتغلون بكل شيء،
0: يحبون العمل.
1: هم هنا مشهورين بالبناء اكثر شيء، يشتغلون بالبناء. بس من صارت هاي مال ترامب ومال اللاجئين ما ادري شنو، حاربهم شويه هواي، واثر على الشغل بامريكا، لان هم يشتغلون هواي شغلات، من ضمن هاي قص الحدائق ما ادري شنو، هم هواي كله يشتغلون.
0: حلو. امتعتنا والله،
1: تحياتي لك.
0: شكرا شكرا، هذا السؤال الحلو حبيبي.
1: يلا مع السلامه.
0: يا هلا.

0: تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللمحبين وللأحباب وللجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770011 4115. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. واحدة من الأشياء اللي نتحدث بها حلوة في فقرة اسألوني وأني أجاوب. سألني سؤال، سؤالين، ثلاثة، بكيفك. يمكن كل واحد أو كل صديقاتنا أصدقائنا بخلي حضروا لي أسئلة كلش، يعني أنا أحب أسئلة الناس وخاصة متابعينا ومحبينا. فهذه الفقرة احنا سويناها، هي فقرة شوية تكسر الطابع النمطي اللي دائما المقدم يسأل، فشوية خلونا نغير جو. وعندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: خير العافية
0: يا قلبي انت.
1: الله يسلمك قلبك يا سفارة. صباح الخير
0: حبيبي انت. الله
1: يسلمك ويعزك
0: يا هلا بي.
1: يعني شغلت السيارة، كان اسمع رجعونا نبدا راح وين بعد.
0: يا حبيبي انت،
1: الله يسلمك استاذنا.
0: زين،
1: سؤالي هو شلون تتخطى.
0: سؤالك
1: شلون تتخطى،
0: يعني شلون اتخطى، اي يعني شنو شلون اتخطى؟
1: يعني صدمة او موقف او حدث صار وياك،
0: شلون اتخطاها؟ والله سؤالك حلو للامانه.
1: الله يسلمك.
0: يعني انا ابقى يمكن يوم يومين انه انا يعني متالم للامانه، بس احاول اطلع ما ابقى بالبيت.
1: إذا من
0: 2020.
1: يعني تخيل شغلة إنه يعني يمكن بدون مبالغة، حتى ما أنا متعدل من 2020 لليوم. أي على يعني الحادث أو الصدمة أو.
0: يا حبيبي.
1: يعني مرة حكيت ويا أحد الأصدقاء، هو أم إعلامي يعني.
0: نعم.
1: مرة دخلت فد يعني دورة أو تدريب. أحد دوامات القديمة دربونا شرحونا على موضوع شفته كلش مهم وساعدني يعني بجزء من يعني التخطي. شرحونا على موضوع هو يعني بالإنجليزي هم يسموه PTSD اللي هو Post Traumatic Stress Disorder.
0: زين،
1: علمك شلون يعني تتغلب على يعني كل شيء. هم حكوا على موضوع الستريس وقتها، بس هواي شغلات يعني شنو الاجراءات اللي تسويها، شلون تتعامل ويا الموقف، شلون تغير السيستم، تغير النمط اذا تقدر، تبقى بالنمط نفسه وتغير الاماكن الشخوص. حتى يعني اذكر واحد من المدربين المحاضرين حتى على نوعيه الاكل اللي تاكله تحاول تغير، ربط انه الاكل يربط بمكان يربط بشخص كذا. يعني هواي مسائل شفت عندنا هنا. يعني احنا على الفطرة نسويها، بس احنا كتوجيه او كتدريب او ارشاد ما يعني مو اقوياء في شي مجال. يعني تبقى على نطاق العائلة المقربين جدا، الخواص اللي يساعدوك على التخطي، اللي حقيقي هم يعني مو لازمين ظهرك، هم يعني يهتمون الامر كذا، اعتقد هي شكلي اللي اذا اشوفه يعني.
0: طيب،
1: فما أدري. والأهم من هذا كله الناس اللي توقف وياك وقت الأزمة. يعني ذولي أنا أهم عندي من الحادث نفسه أو من لحظة الحادث أو تبعاته أو عواقبه أو النتائج اللي تجي من بعده أو فما أدري. هسه صوت الأغنية طلعته
0: هاي صوت عموري،
1: خليه براس سلطان.
0: هاي صوت عموري لا أكثر ولا أقل. وداتك
1: أمور إيش بيد الرجال، وما
0: راح نطلب
1: أغنية. يقول لي اسمعها على اليوتيوب. أنا الاتصال وياه وشويه اسمع واحضرها على اليوتيوب على ما اوصل.
0: حبيبي انت
1: الله يسلمك
0: نورت وانا اشكرك.
1: ترجع على القديم
0: شلون العفو؟
1: شو وقت ترجع على يعني برامجك القديمه وكذا؟
0: لا هو نفس البرنامج يعني.
1: يعرف مو اكو كان غيره؟
0: لا لا نفسه.
1: لا اكو كان غير وقت يعني؟
0: لا هو نفسه.
1: يعني
0: لا لا أنا مهيمن مو سلطان.
1: أي مهيمن لا يضيف.
0: أي فدوا عينك حبيبي.
1: بس أنا قبل كنت أشوفك بغير يعني مرات بس يعني يطلع وكذا.
0: أي نعم. أخاف يقصد على البودكاست. البودكاست موجود راح تنزل يعني إن شاء الله مقاطع حلقة عن محتوى السيارات بكرة إن شاء الله.
1: أي ما أعرف ليش ما جاي يطلع عندي ما أشوفه.
0: لا لا باكر إن شاء الله يطلع عندك.
1: ان شاء الله ان شاء الله يعني انا اتمنى لكم التوفيق انت وسلطان.
0: اتشرف
1: يعني تشافلو انيستا عندي.
0: حبيبي شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
1: الحبيب.
0: يا هلا يا هلا يا هلا الله يسلمك.

0: تواصل وياكم وعندنا اتصال. الو.
1: هلا مهيمن.
0: هلا ولما.
1: شلونك مهيمن؟
0: شلونك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله. طبعا بالساعه الاولى انا ما حصلت، تعرف شو ليش؟
0: اي
1: ما حصلتكم. اوكي
0: زين. يعني اذا طلعتي عن طورك في يوم من الايام مش ممكن يصير.
1: هوايه يصير شيء بس مو يعني داخلي اكبته، ما طلع على الناس. صار عندي هذا الشيء وانا رت اقول لك بهذا الشيء. صار عندي هذا الشيء بس بيني وبين نفسي، بس تأذيت يعني. حتى الدكتور قال لي يعني هاي الحاله كلش ما تقدر ترجع لها نهائيا. يعني صار عندي مثل بايدي مثل احترقت، يعني ترى شلون ايدي احترقت.
0: شلون هاي سويتي هيك؟
1: ما سويت اي شيء، بس يعني انا من هالقد ما عصبيه وداخل نفسي، وما يعني ما طلعت على احد او حكيت على احد او تجاوزت. بيني وبين نفسي صار عندي شلون مثل الكبد يعني داخليا، يعني مثل يعني شلون اقول لك، فصار عندي هيك حاله. فمن ذاك اليوم قمت اطنش يعني.
0: اي طبعا يا بهج، يعني مو يعني للامانه الله يساعدك.
1: والله اطنش يعني. اي اطنش. فايش قلت يعني؟ وشوف هو ويطلع عن طوره اني وياه بحاله وحده، اذا هو كان مظلوم ويرفع الظلم عنه. من حقه يطلع عن طوره يرفع الظلم عنه.
0: زين.
1: ويكسر قيد الظلم اللي هو عايش بيه. فشوف يعني هو هو هو ايجابي بنقطه، يعني يمكن وحده، بس البقيه له هو كله سلبي يعني على الانسان، اذيه للانسان. يمكن عصبي، يمكن يفقد ناس، يمكن يفقد اشخاص، يعني مشاكل تسبب له تهور، حادث، يعني هواي اشياء تصير.
0: صحيح صحيح.
1: فهم هي عده مشاكل. وسؤالي الاول لك مهيمن، شنو نوعيه موبايلك؟
0: شنو نوع موبايلي؟
1: اندرويد لو او اي اس؟
0: لا لا لا، هذا الابل ايفون.
1: اوكي زين حلو. ايش قد اصدار يا اصدار؟
0: 15.
1: اي حلو، كلش حلو.
0: يعني انا ما اهتم لهنا يعني، بس وانا والله خلي اشوف صدق يا لون. والله
1: صدق ما شايفه.
0: والله يعني هاي اسود.
1: اسود
0: اي، بس انا مخال هاي الكفر وبهاي السوالف مال
1: الازقات. اي صح صح صح صح صحيح. برصيد خطك لو ما برصيد؟
0: يعني مثلا شلون على خابر؟
1: قد الرصيد؟ ايش قد الرصيد عندك؟
0: ايش قد الرصيد عندي؟ ما يعني ما عاد، يمكن والله يمكن 3000 4 هيجي.
1: اي زين زين مليان.
0: لا شنو مليان، هو وين اذا خابرت بي على امي ما ينتهي.
1: يخلص.
0: اي والله
1: رمش، بس رمش
0: مو.
1: اي بس رمش
0: زين.
1: اي اوكي. وثاني سؤال انه انت مطربك المفضل ومطربتك المفضله قديم وهسه؟ يعني
0: مطربتي المفضله احلام
1: وهسه ها يعني هسه ما يعني ها اوكي. ومطربك
0: عراقيا كاظم الساهر؟
1: يعني هو هذا عربي، هو عراقي عربي، بس يعني ماكو عربي يعني
0: عربي؟ لا عربي راشد الماجد اكيد يعني.
1: اي حلو والله راشد الماجد يخبل. اي زين زين. واكو اغاني يعني انت صغير تسمعها من الاهل يعني، يعني عشت عليها يعني تسمعها دا يعني موت انما تربيت عليها، اغاني قديمه يعني اهلي اللي يسمعون او والدك او الوالده اكيد يسمعون اغاني
0: يعني هوايه هوايه هوايه
1: يعني مثلا بقي ببالك تسمعها انت يعني؟ يعني بقي ببالك
0: وحيده خليل، ماني صحت يما حوشه وينهن.
1: اي حلوه هاي.
0: اي يعني على عبد الحليم، على على قحطان العطار.
1: حلو.
0: اي
1: زين. انت زاير العراق كله؟ محافظات العراق كلها يعني زايرها؟
0: كلها تقريبا، كلها يعني بصره وزاخو.
1: ها كلها زين. احلى منطقه شفت يعني؟ هو كل العراق حلو بس حلو يعني شفت هاي منطقه حلوه يعني عجبتك كلش بها اشياء يعني حبيتها بها؟
0: الطبيعه مال الشمال كلش حلوه.
1: اي حلوه اكيد.
0: اي ف
1: انا مشروبك بيبسي 7
0: ما ذني قاطعهن.
1: اي من زمان قاطع؟
0: لا لا والله قاطع يعني الاشياء السكريات انا قاطعها يعني.
1: ها وهذا
0: بس انه طيبات للامانه.
1: اوكي كلش حلو هاي الكوكاكولا والبيبسي. مهيمن انت برشلوني من زمان يعني؟ من زمان من زمان لو يعني حديثا لو شو وقت؟
0: لا انا برشلوني من ايام رونالدو البرازيلي راح البرشلونه.
1: هيا سنة
0: هاي تسعينات
1: انت قديم.
0: اي طبعا انا راح اروح فاصل قديم. انا راح اروح فاصل.
1: اوكي يلا شكرا
0: يا هلا. اذا فاصل وراجعين.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو، اهلا صبيحه من السويد.
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك،
1: والنور والسرور والورد المنثور عليكم.
0: الله يسلمك، يا هلا بصبيحه.
1: شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين.
0: يا هلا، شلون الصبيحه؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
0: يا هلا بيك.
1: انا زينه، ذاتكم زينين.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه صبيحه العزيزه.
1: اشكرك اخي العزيز، اشكرك.
0: الله يسلمك، يا هلا. اي صبيحه
1: مهيمن.
0: نعم.
1: يا لون تحب الملابس؟
0: ملابس انا احب الالوان المشجره، يعني هاي القمصان بيها طيور حيوانات، هذني احبن.
1: والله كلش حلو.
0: اي والله الذوق شويه يعني.
1: والاكله المفضله عندك؟
0: فاصوليا وتمن.
1: الله، فاصوليا اليابسه.
0: اي طبعا اليابسه الخضراء هاي ما احبها.
1: ما تحبها؟
0: اي
1: كلش حلوه صح الفاصوليا اليابسه.
0: اي
1: انا هم افضلها.
0: انت تفضليها؟ اي طبعا، يعني تشتاقون للاكل.
1: اقول لك ما يمن، كل شيء موجود نفس الشيء مثل ما بالعراق.
0: هنا درات وهسه وين هسه الدنيا تطورت، كل شيء عندكم.
1: اي والله كل
0: حتى
1: شيء،
0: حتى علشب والسهم عندكم.
1: شطر على بالك، كل شيء، كل شيء مهيمن، كل شيء موجود.
0: لا اعرف،
1: شطر على بالك. تدري هسه اليوم انا جبت،
0: اي
1: جبت صبور،
0: سمك صبور جابه هذا.
1: اي والله يعني كل شيء موجود، يعني الشبوط، القطان انا اجيبه، يعني كل شيء موجود.
0: ايه ما يختلف،
1: ماكو شيء ماكو. اي يعني هسه انتم مهم هناك استيراد، هم هنا نفس الشيء، ما طول محلات العربيه.
0: نعم
1: كل شيء اكو يجيبون. شنو طيب. بالفواكه مهيمن شو تحب؟
0: بالفواكه؟
1: ايه
0: والله ما يعني ما من التسعينات انا ما هو منك كانت اشياء ماكو، فقضيت عمري لا احب فاكهه ولا اعرف الفواكه.
1: ايش عجب؟
0: ما من الحرمان يجوز اللي الانسان اللي مر بيه، فما تبدي تشي ضوج من عنده. شغله من تنحرم من عنده تبدي حتى ضوج من عنده.
1: صحيح صحيح.
0: أي.
1: صحيح صحيح. هسه انا مرات اجيب الفاكهه وتخرب واذبها. اي والله يعني هم صدق مرات واحد ما يشتاق لهاي الاشياء.
0: صح زين. انا كلش اشكرك، اشكرك على الاسئله الحلوه.
1: اشكرك يا ابي، وتحياتي اليك.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: عموري تحياتي لجميع الاهل بالعراق.
0: الله يسلمك يا اهله.
1: الله يسلمك، مع السلامه.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو محمد من كندا،
1: شلونك حبيبي ابو هيمن؟
0: شلونك؟
1: شدوى قلبك عمور؟ انا بخير. شنو الاغاني الحلوه
0: حبيبي انت؟ هذا عموري بعد يابي.
1: اي والله انت خوش ما يومين نلزمك مجلس تحقيق.
0: اي
1: حبيت عفتيدك
0: حبيبي انت.
1: هاك هذا السؤال،
0: يلا
1: يوم واحد
0: اي
1: كل اسرارك تنفتح تطلع للعلن.
0: يوم
1: اكثر شخص اليوم واحد هي 24 ساعه
0: زين،
1: منو اكثر شخص تخاف يشوفهن يعني ينكشف عليهن؟
0: والله هو سؤالك حلو صعب نفس الوقت.
1: وارد نشوف نقطه ضعفك منو حتى نروح له.
0: يعني والدي والدي والدي والدي
1: كيف شفت والدي كنت اصيل ابن عائله.
0: الله يسلمك والدي يعني ما اي ان شاء الله تنفضح قدام ابوك يقول لك عمار وعمور يقول لك ان شاء الله انت همين قدام الوالد.
1: تاج راسي يا عمور، انا ابويا صديقي على فكره.
0: حلو الله يعطيكم الصحه.
1: اي يعني علاقتنا حلوه.
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: اي فبس يبقى الاحترام واجب.
0: مو طبعا يعني اكيد
1: والله لا يستجاب دعائك عموري.
0: يقول عموري يقول النطاق محضره الوالد.
1: اي والله ترى صدق الحزام اوف. ومنو ما ضايق راح من امك وابوك زين.
0: اي
1: اذا هسه تختار اغنيه كين هي الاغنيه والمن تهديها؟
0: هسه هسه
1: اي هسه هسه
0: شنو هي الاغنيه؟ والله انا يعني هسه وعموري طلع لي طلع المسافر.
1: والمن تهديها؟ لا تقولي لي ترى هسه حجاني. لا صدق قلت
0: لا. عبد المجيد عبد الله احبك ليه انا ما ادري، هذه اهديها اهديها الانسان قصرت بحقها كلش.
1: يا رب تسمعنا.
0: ما اعتقد تسمعنا للامانه
1: يعني.

0: لا اي مو شرحت لك، قلت لك دقات قلبك، يعني انا اقصد دقات حب.
1: اي
2: بشر عاشن ندى 8 26 بحب.
1: انا ادري
0: يعني حاب قبل، يعني واقع بالحب.
1: يابا لا، قصة كانت مؤلمة مو هيك يعني.
0: ويلي لعد عمور حضر لنا الأغنية.
1: اي والله العظيم.
0: اي والله.
2: رقم نقصتك لما قلت لك روح جيب سيارة تعال.
0: هاي ما انساها عمري كله، تقول كله عرفت وعدهم سيارات. لا يا الله.
1: زين
0: اكثر سؤال تكره العالم يسألوك اياه.
1: ها يعني اكثر سؤال يعني مثلا الاشياء اللي بيها شلون اقول لك، يعني تشعر انه هذا الشخص دا يراقبك.
0: ها اي صح.
1: اي
0: خصوصية انا كلش احبها.
1: مو بس هاي، مثلا اكو مثلا شخص انت ليش مثلا ما سويت هيك، انت اوكي خلي اقول لك بس مثلا
0: عندك اني
1: لا خلي يقول والله ما ادري بال، بس مثلا من يقول لك ليش ما قلت لي، اضوج من هاي مال ليش ما قلت لي. يعني انا عموري هاي السنه التاسعه واحنا اخوه وصحبه وكل شيء.
0: الله يسخن لبنك.
1: الله ما افد يوم اقول له والله انت ليش ما قلت لي من رحت لفلان مكان، ايش عليه
0: هذا السر الديموم العلاقه. انا ايه عيني بارده عليكم طقطق وحرمل.
1: ما احب الحرمل
0: عن الحسد،
1: ريحته قويه ما اريد.
0: اي صح. تدري ذاك اليوم شميته هنا بكندا، ما ادري من ذا طقطق حرمل قريب علينا.
1: صدق؟
0: اي والله بحيظلت. لا يا الله متوهم اني.
1: على قولت عادل الامام دمو نبويه.
0: اي بس مهيمن عليك. كلا ابوك تخاف من ابوك ليش يشوفين؟
1: مو اخاف، ما اخاف استح من عنده.
0: لا ده نقول على اسراره انه تخاف اكثر شخص يطلع عليه.
1: اي لان يعني
0: والله بطل
1: الوالد كلش يعني يعني شلون اقول لك، من هذا مال العراق مال الخمسينات
0: اولي،
1: مو لا ثمانينات ولا سبعينات، خمسينات
0: يعني. صدق تمشي على العجين ما يلخبطوش.
1: اي مو يعني تمشي، بس هو هنا راح يقول لك ها يعني انت صدق تدخن سيجار هيك، يقول لك ها معقوله هيك، يتفاجئ وهاي صار عنده مفاجات. ايش دعوه يسوي ذا؟
0: أيه. لا مو هم تفكيرهم ترى يختلف،
1: هم تفكيرهم يختلف. اي بالضبط.
0: يعني ترى غير
1: انا صح، انا ضد التدخين ضد الكبس بما معناه، يعني
0: هو مزاج السيجار يعني
1: القصد. يعني هو ما هو وين ما يعرف ايش امور.
0: ها هي عاشتيدك. انا خلصت شغل هسه اليوم، عمر مشتغل بس 8 ساعات طبيعي، ما زايد لا ساعه ولا منقص ساعه.
1: حلو.
0: دفع طبيعي، اهم شيء عمر يحسب لي اياها. يقول كروف. حبيبي ربي يحفظكم، سهرة سعيدة ومتمتعين احنا بالطريق
1: حبيبي.
0: نجعل البيت
1: توصل بالسلامة
0: حبيبي.
1: يا
0: معاكم
1: يا ايوه.

شكرا شكرا لكل الأصدقاء والأحباب وللجالية العراقية. شكرا محمد من كندا، شكرا إبراهيم، شكرا أبو يزن، شكرا نور من أمريكا، شكرا صبيحة، لما، كل اللي اتصلوا، يعني آسف إذا أنسى أحد. شكرا لهم، شكرا لأسئلتهم الحلوة، استمتعنا، تونسنا، وتحية لكم. وأنا مهيمن الأبيض، كنت وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. نقولكم تصبحون على حب وسلام، في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد 24 ساعة.

والله شدت حس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شدت حس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شدت حس من تدق النذله وياي وباذن الشمات تبسبس. والله شدت حس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا أنا مأيس. والله شدت حس

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM.

0: تتقابلي بيا بحتاج يا دوب سنتين تلاتة تأملي خلينا
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM 91.5

يا كحلة جبن كل سوا ترى الدنيا في طريق عشرة يا كحلة جبن

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.